اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حيا

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. ريح
1: نجم تنفس اكسجين ونرجع.
0: ريح نجم تنفس اكسجين ونرجع.

0: عارفاها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: قبس من الايمان
3: أوفي أكسجين أفلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، كل خيرات كل بركة. ألف تحية لكل مستمعينا الأفاضل أوفي أكسجين أفلام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. مستمعينا ذوما نحييهم أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن، تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب. صباح حيو على توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا أمل، عنا أيمن أيضا ونديا الشعامبي، عنا ألفة جندوبي وكل طاقم وسائل أكسجين أفهم، يقولوا لكم إن شاء الله

0: يا أنا ابنا وإليك المصير. أمين يا خالق هذا الكون. وسيسر وإحنا في طريقنا أكسجين فهم توصيكم ديما بضرورة احترام إشارات وقوانين المرور كيك نظم سلامتنا سلامة الناس اللي راكبين معنا في سياراتنا في تاكسياتنا، وانت يزال راكب على موتور على بيسبا ولا غيرها سيسروحك ما تجريش، وربي يحفظ الجميع. لعاء السفر فما عنا زوج أدعية، كل واحد منهم بلي تقدر، اللي هو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ربي إن شاء الله يوصلنا السلامات لديارنا، ونرجو أيضا من مقرات أعمالنا وأماكن نترفوا فيها ونتفردوا فيها شوية، نرجو لدى العائلاتنا وتخيلاتنا في أحسن الأحوال. حبيت نحكي اليوم على موضوع واحد سأل شنو قال، قال أخي أنا واجب علي الإنفاق على أمي الأرملة، يعني قال بابا مات قالت أمي أرملة، هل أني أنا مطالب واجب علي بشو نفق عليها وإلا لا؟ هل هي واجب النفق على أحنا الذكور فقط أم على بناتها زادة؟ نجاوبوه أحنا خاصة المرأة ذي أمه ما عندهاش دخل، يعني ما عندهاش شهرية، وعندها كل شوية فلوس تجيها من عند رجلها ماخذتها قاعد وكل منحة ما تكفيش، يعني منحة بسيطة برشا. يسأل قال أخي يلزمني ننفق على أمي وإلا لا؟ سؤال أنا شفته غريب، علاش؟ خاطر برشا عباد يحس كانوا عامل مزية على أمه وإلا أبوه. ربي أوصانا بالإحسان إلى الوالدين وضرورة العناية بهم هما أحياء، حتى بعد ما يتوفى واحد منهم الطرف الثاني يبقى يعني تبقى ديما تهتم بالأم اللي بقات أرملة ما عندهاش مورد رزق، ما عندهاش باش تاخذ وياتها باش تعيش باش تاكل باش تشرب، هذيك مش مزية واجب. ومرة جاء واحد الصحابة لمحمد صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد أوصيني من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قالوا تكون أكثر واحد يجب نعاشره يجب نصحبه يجب نكون قريب منه؟ قالوا أمك. قالوا ثم من؟ قالوا أمك. قالوا ثم من؟ قالوا أمك في المرتبة الأخرانية. قالوا ثم من؟ قالوا أبوك. يعني المرأة ذي الأرملة ننفق عليها. بالنسبة للبنات بناتها إذا كان هما متزوجين من حق من يعني يسمع بناتها ينفق عليها من مالهن، يعني ينجم راجل بنتها يقول لها يا أخي ما تعطيش لأمك، أما هي عندها فلوسها الخاصة وكذا تنجم تعاونها. وفما ما نتصورش أن راجل يقول لمرته ما تعطيش لأمك، بالعكس أم مرته تعتبر أمه هو، وهي كيف كيف أم رجلها تعتبر أمها هي، وتكون فما تواصل فما صلة رحم فما محبة فما مودة. ما نحسبوهاش، ساعات تلقى إنسان زوالي ما عندوش حاجة كبيرة في مكتوبه ويعرض زوالي آخر ويعاونه. ربي يحب الإنسان اللي قلبه كبير اللي قلبه طيب، والدوام يعني ما يدوم في الدنيا دي كان ربي سبحانه وتعالى كفانا اللهفة وجشع على المال، ويعني يسأل على أمه ننفق عليها واجب عليها وقال لا بعد موت بابا؟ لا، ننفق عليها حتى كان بابا حي نعاونها ونخف معها ونهديلها. وربي سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله تعالى في هذا اليوم المبارك، ربي يرحم آبائنا وأمهاتنا. كيف كيف نعزي جاري وجارك سجانا فهم عائلة أخويا الغالي شكري الجباري اللي البارح وتبارح توفى البارح تفناه، ربي يرحم ينعمه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. ونقول لخويا زهير وجلال إخواته ربي يصبركم ويصبرنا زادا، وهذاك هو مصير كل إنسان، وما يبقى في هذا الكون إلا الله عز وجل. ربي يحفظ وليداتنا وصغيراتنا، ربي يحمي بلادنا أيضا تونس اللي عندها معزة كبيرة برشا في قلوبنا، ديما ندعو باش ربي يحميها من كيد الحاقدين وقلوب الحاسدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان، قبس من الإيمان.

0: تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس، الريسك لا مع الفرجة.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت، بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدين. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العدل، وما تسعوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل للتوينسة الكل وين ما كانوا يسمو فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن. دونك 7:05 احنا معكم حتى للحداش، برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا موزيكا وبرشا بنا في الماتينال. دونك مرحبا بكم على 31 10 98 90 53 53 51 53 باش تتفاعلوا معنا في الاميسيون تاعنا. عليكم كي تكلمونا وإلا تخليوا كومنتار على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي وإلا أكسجين أفام، وين تنجموا بيان سور زيدا تتفاعلوا معنا اللي كونكتي. تحية كبيرة لكل مستعملي الطريق، تاكسيات، لواجات، نقل الريفي، اللي توقوا في الكيران، اللي توقوا في كراهبكم، اللي قاصدين ربي عندكم ثنية إن شاء الله ربي يقضي الحوايج. جمعة مباركة للجميع، أكيد نتواصل تيلا تحسها كاملة. نرجع لكم بعد شوية بأحوال الطقس بالنسبة لليوم.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهارك زين طريق سليمة للجميع. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات لإذاعة أكسجين أف أم. إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب. اللي قاعد يشرف في قيوة بينا تعمل 66 كيف نقول له صحة وبشفاء. اللي عنده بروغرام بالنسبة لليوم يحب يعرف أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس ما نطولوش عليكم تسمعونا في الميتيو.
0: ميتيو
4: ميتيو
0: ميتيو.
3: تنخفض درجات الحرارة اليوم الجمعة 3 جويلية 2026 بشكل طفيف بالشمال والوسط ودون تغيير بالجنوب، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. السحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالشمال تشمل بعض الظهر جهات الوسط الشرقي وسحب قليلة ببقية الجهات. الريح تتواصل شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية بالشمال وبخليج الحمامات، حيث تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات، ثم تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، والبحر يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. طريق السلامة للجميع.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمها كهوة؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou بنصيحه لكهربتك ودوك. ومعاهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
2: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. الطاغينه وزاد تلقاو عندنا برجر بولي وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فرماج هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة
9: راديو أكسجين أفام
10: صوتك بالصوت العالي

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي شهدت عدة أحياء من بنزرت المدينة ومنزل جميل هطول كمية كبيرة من الأمطار فجر اليوم مما تسبب في تراكم المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي. هذا ودعا المتساكنين ومستعملي طريق البلديات ولجنة مجابهة الكوارث إلى التحرك العاجل إثر هذه الأمطار لجهر البلوعات وتنظيفها تحسبا لأمطار أخرى قادمة لحماية الأرواح والممتلكات. هذا ويطالب المتساكنين في محيط شط سيدي سالم المصالح التطهير بتدخل وإيقاف نزيف مياه الصرف الصحي المتوجه مباشرة نحو الشاطئ. وفي موضوع آخر، ينفذ قسم أمراض العيون بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة اليوم الجمعة وغدوة السبت 3-4 جويلية الجارية قافلة صحية للقيام بعملية جراحية في قسم العيون بمستشفى منزل بورقيبة لفائدة 153 منتفع بعملية الماء الأبيض بالعين. وفي موضوع آخر، تم البارح تنفيذ حملة رقبية مشتركة على طول الشريط الساحلي الرملي في رأس نجلة من معتمدية بنزرت الجنوبية أفضت إلى حجز وإزالة أكثر من 32 واقية شمسية و40 وحدة من حصائر القصب والأعمدة وعدد من البيوت الخشبية التي عمد أصحابها تركيزها بالمكان دون وجه حق قانونية. هذا وبين رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت السيد ماهر خشارم للزميلة طارق الجبار إنه الحملة وجهت لإزالة كافة مظاهر الاحتلال العشوائي للفضاءات العمومية وإزالة كافة مظاهر التجاوزات للمنتصبين مؤقتا برأس نجلة. وقد نفذ الحملة الفرق الرقبية الميدانية لمصالح وكالة بالجهة بالتنسيق والاشتراك مع ولاية بنزرت ومعتمدية بنزرت الجنوبية وبلدية بنزرت والمصالح المشتركة للحرس البحري ببنزرت، وهذا في إطار الاستراتيجية الوطنية ولا سيما توصية الجهوية الصادرة عن رئيس المجلس الجهوي للأمن ولجنة الجهوية لتنظيم النجدة والحماية من الكوارث السيد ويلي بنزرت. تولت الفرق الرقابية والردعية تحرير عدد من المحاضر القانونية ضد المتجاوزين. وعلى الصعيد الوطني، انطلق اليوم الجمعة 3 جويلية تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 ويتواصل لغاية نهاية الأحد 5 جويلية الجارية على أن يتم الإعلان عن نتائج نهاية الأربعاء 8 جويلية. وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية والعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف. وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأدب. هذا ودعت وزارة التعليم العالي المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي 2026 على الموقع المخصص للتوجيه والمنشور عدد 15 لسنة 2026 المؤرخ في 17 أبريل 2026. وفي موضوع آخر، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ إبراهيم بودربيلة البارح عن ختام مناقشة اللجان القارة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني، وين أبرز أن المشروع هذا ينتظر أن يكرس مقومات الدولة الاجتماعية ويعزز العدالة المجالية ويدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج ويساهم في خلق الثروة وتحقيق تطلعات التونسيات والتونسيين حسب تعبيره. كما أكد رئيس مجلس نواب الشعب أن مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 ينبغي أن يمثل خريطة الطريق على المدى المتوسط ووثيقة مرجعية تستند إليها مختلف السياسات العمومية خلال الخماسية المقبلة. وفي موضوع آخر، أشرف وزير الدفاع الوطني سيد خالد السهيلي البارح بالقيادة العسكرية ببورتال حيدر على حفل تخرج الدورة 30 للمدرسة الحربية العليا، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسفير جمهورية مالي وعدد من رؤساء الملحقيات العسكرية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس، إلى جانب ثلة من سامي الإطارة العسكرية والمدنية لوزارة الدفاع الوطنية. وهنأ وزير الدفاع الوطني الضباط الساميين من تونس والدارسين الأجانب من الدول الشقيقة والصديقة خارج هذه الدورة، واتمنى لهم مزيد النجاح والتوفيق في المهام التي ستوكل إليهم في المستقبل، وثمن ما بذلته إطارة المدرسة والأساتذة والمحاضرين من جهود في متابعة الدارسين وحسن تأطيرهم. وفي شأن فلاحية، كشفت بيانات قدمها ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات المواجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية الانخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. هذا وأوضح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصته للاستماع لإطارات وزارتي الفلاحة والمالية حول آليات وتدخلات الصندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية، أن الصندوق يعتمد على عدة موارد تشمل اعتمادات سنوية من ميزانية الدولة بقيمة 30 مليون دينار والمعلوم التضامني ومساهمة الفلاحين، إضافة إلى الهبات ومساهمة الصندوق التنمية القدرة التنافسية بنسبة تقدر ب 20% سنويا. وعلى صعيد الدولي، أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء تفجير استهدف مقهى بوسط دمشق، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الانفجار حتى الساعة. وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية البارح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أن إيران لا يمكنها فرض رسوم على مضيق هرمز الذي يعد ممر مالي ودولي. كانت هذه أخبار أكسجين FM، كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار دعوة إلى كافة سواق السيارات إلى ضرورة احترام الإشارات المرورية. استماع في الأمر.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش.

0: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البراء كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل، صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
1: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
3: مع انترنت تي تي سيف سني الكلنا على موجة الفوت والماتشوات، تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا.

0: كوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجوك وغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت. المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك، ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس امبيونس وموزيكا عومه وتفريد تصوير وسوفنير، جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح، البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة، توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: راديو أكسجين FM،
5: صوتك بالصوت العالي.

0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين
4: نهارك
5: زين. على سلامتكم، مرحبا بكم معنا في الكود كور. نجدد التحية الصباحية لكل مستمع في الاستماع لإذاعة أكسجين أفام. مرحبا بكل مستمع مازال تلتحق بنا توا وعد الموجتو علي موجتنا 4 دقائق بعد 8. جمعة مباركة للجميع. السيد هشام الجميلي حاضر معنا، أهلا وسهلا، مرحبا.
6: صباح الخير، صباح النور، ألف تحية لكل متابعينا على أحلى إذاعة، إذاعة أكسجين أفام. ديما الأجواء الصباحية جميلة، ديما الأجواء الصباحية تحس فيها نوع من النشاط هكا، وكي تشوف الناس كيفاش تمشي كيفاش شيء يعمل 66. كيف تحية للناس الكل، كيف ما سمعتك الصباح لسائقي اللواجات، التاكسيات، السيارات الخاصة، الناس اللي تسمع فينا في محلاتهم، في سياراتهم، في كل مكان ينطلقوا على الصباح بصوتك الجميل. لكن اليوم الصباح حسيت انه صوتك فيه حاجة، قلت اليوم نادية غلبتها حاجة،
5: اليوم نادية غلبتها البحة.
6: ايوه لطف عليك، حسيت بشارة لباس.
5: عايشك عايشك، مرسي سي هشام.
6: اكيد كيف ما انا حسيت شيء هذي، اكيد ان الجمهور حسوا، اكيد الناس كل قالوا لطف عليك بشارة لباس.
5: نسلموا عليهم برشا ونقولوا لهم يعطيكم الف صحة على التواصل، على خاطر البارح راو دونك المهم قالوا لي خليك معنا، يعني نادية خليك معنا. قلت لهم هاني معكم، تحملوني الفترة هذه، المهم أصبروا عليها شوية وكهو. به اليوم جيتنا بغنية حلوة يسر، الفنانة الراقية صاحبة الصوت الجميل فيروز.
6: فيروز فيروز أغلبية الناس يسميوها صوت الصباح، اللي نقوم عليه، اللي ننطلق من خلاله إلى أعمالنا وأشغالنا. ما نجموش بالحق تربينا حتى من صغرتنا نادية أنه الصباح ما نجموش نعتبره هذاك صباح، ولا نخرج ونخدم ولا نقرأ إلا ما نسمع صوت فيروز. فيروز اللي هي في الأصل اسمها نهاد حداد، مولودة من عام 1935. مانيش باش نحكي على مسيرتها برشا، لأنه ما نتصورش أنه في تونس أو في العالم العربي أو في العالم ككل ما يعرفش قيمة ومسيرة العملاقة فيروز. باش ننطلق طول في الاستماع إلى أغنيتها اللي أنا تعجبني برشا، واللي
5: أمينة الحقيقة أمل محضرتنا ديز إكستخي للسيدة فيروز. ما نجموش نسمعو كان يا سهر الليالي.
6: أكيد أكيد،
5: هيت نبدأ. وشو محضرتنا؟

0: ميرسي عمليه يعطيك الصحه. دونك
1: باش نعطيك ملاحظه بسيطه فيما يتعلق بالارث الفني لفيروز. فيروز عندها اكثر من 1500 اغنيه.
0: نعم.
1: اللي خرج منها برك للعموم وعلى الجمهور هو 800 أغنية، وهذا دليل على قيمة هذه المرأة، قيمة المات. والغريب هو أنه ما تلقاش أغنية أو قليل باش ما نعممش أغنية متاع فيروز ما هيش معروفة أو ما في عليهاش إجماع. بالحق فنانة من أيقونات الفن العربي.
0: بيان سور. دونك قائمة أعمال فيروز طويلة كبيرة برشا. فيروز اللي باش نسموها في سهر الليالي اختيار السيد هشام جميلي.

يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.

0: في السماء الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغة تيتي.
1: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
2: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
4: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فاني
5: ولا كلمونا على 22 908 708.
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: تحية كبيرة للجميع. 8:31 دقيقة تسمعونا في بوان اكتو. نوعينا كل نهار جمعة يلزمني أمل جوستمون لحظة بركة سمحني كل نهار جمعة يلزمني ما ننسيش هش صار
2: مع هشام هش صار
3: مع هشام
1: عديو لليوم
3: عديو لكل يوم معلش اليوم بركة هو بالعكس لطف عليك ونتمنى لك الصحة والعافية
1: عايشك مرسي سيشة
3: مرحبا بك
4: أهلا وسهلا هيا بيه كي تفكرتوني هنا قاعدة بوكي نوار بحذيكم
3: محلى بوكي نوار أكيد بوكي نوار ووردة مش
4: شلا نهاركم أسعد الأيام وشلا ربي يحينا بخير
1: عايشك
4: وأنا بالمناسبة هذه من خليتوني بكو نوار نحب نقدم تحية للقدس مهوش اللي اليوم تحتفل بعيد ميلادها قدس بنت صديقنا وأخونا المدرب والأستاذ التربية البدنية شاكيب المهوش تلقاوها كرونيكور معنا اليوم تلقاوها اليوم العشية مع زميلنا حمزة كيف
1: بنتي
4: نوارت صبر
1: بنتي
4: راني أنا عارف طفلة بنت بوها وعزيزة أمها
1: يا بنت بوها
4: إن شاء الله كل عام وهي حالة بخير قدس بنت أختنا نادية الشعامبي تقول لك ماما ربي فضلك لي وربي خليك هاي من أمك بحذينا وهي تقول لك كل الكلمات اللي نعرف عن قدتك وبستك الصباح وانا جيت الصباح قلت لها ندوش مبروك من زيدك قلت لها مبروك من زيدك
1: دونك انا على قد ما نحكي على اولاد الناس ما نجمش نحكي على بنتي قد
4: على هذيك فكيت لك الوقت انا مش نجم تقول
1: ربي فضلها ربي يطول في عمرها ربي يعطيها الصحه ان شاء الله نشوفها في اعلى المراتب الفا ما نجم ما صبرتش لليوم الصباح من بعد ما تنص الليل كنا تجندنا يلزمنا نقولوا هابي بيرثدي قدس
4: هابي بيرثدي قدس
1: ان شاء الله ربي يفضلها هي واختها اللي عيد ميلادها يتزامن
4: مع
1: عيد ميلادك سليمه لو نهار 6 بس هشام عندي نهار 3 ونهار 6 3 جويليا و 6 جويليا تحتفل
3: لا هي بالعكس هي قالت نقول ما نجمش نعبر لكن فما كلمه معبره في النهايه قالت بنتي بنتي في النهاية دنيتي. هي بنتي هي حياتي
1: هي الدنيا هي الحياة
3: نقول لها إن شاء الله كل عام هي حية بخير وربي يفضلها وإن شاء الله نفرح بنجاحاتها وما شاء الله على فكرة أنا ميخو عليها فكرة طيبة في مستوى قرايتها
1: الحمد لله
3: لما ما تحكي لي يا قدس وتقولي بنتي قراية ما شاء الله
1: الحمد لله
3: نواصلوا هكيك ونفرحوا ماما وبابا وإن شاء الله طول العمر يا رب
1: جزء ربي يبقى علي فرحني أكثر سي هشام هو مع التحصيل العلمي والمعرفي أنا شهيدة نعتز بها من معلماتها سورتو يقولوا لي قدس اللي ميزها أخلاقها العالية وانت تعرف سي هشام راو إذا كان الإنسان أنت يبدأ متميز في القراية بدون أخلاق سامحوني راو ما لا لهنا نداء للأولياء الكل راو اللي يفرض روحه يفرض روحه بقرايته بأخلاقه بتربيته مع خاصة مع الإطار التربوي وانت عايش فيه
3: ديما نعتبر ان الاخلاق هي الكل
1: هي الكل دونك هذيا اللي ميزها اكثر واكثر وانا فخوره بها حقيقه هي واختها ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وكما قالت ألفة صباح ربي يهديهم زيده وان شاء الله نشوفوهم في اعلى المراتب ميرسي امل كل سنه وانت طيبه يا قدس وحياه بالف خير

0: شوف نيدي يعني
1: شوف أمل على قد محبتها القدس ماذا بيها تكمل الغنية نعرفها معناتها
2: ميرسي
1: بيان سور.
0: في علاقتنا بصغارنا كنا بالحق يعني كل دعواتنا ليهم هما مش لينا نحن. يعني إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب, ربي ينجحهم, ربي يسعدهم. بالحق احنا رانا في سعادتكم انتم سعادتنا نحن, في نجاحكم انتم نجحنا نحن, في في في فرحتكم انتم فرحتنا نحن. ربي فرحكم الناس كل قدس مرة أخرى إن شاء الله. عيد ميلاد سعيد إن شاء الله, كل عام وانتي حي بخير.
1: ميرسي
0: بوكو
2: إن شاء الله. ربي احنا زيدا عايشك, ربي احنا زيدا للأولياء شدنا في صحتنا بشرة وهم منورين وراهم ناجحين وراهم فرحانين, ونفرحوا لفرحتهم ونعيشوا مع بعضنا الفرحه ان شاء الله بطول العمر يا قدس. ربي
1: ميرسي بوكو.
2: فضلك مامي وبابي
1: عايشك يا
2: وهجور
1: اوي اوي هجوره وامي وبابا والعائله واللي يحبوها الكل. والفه انت عندك قديش من عام تضرب عليه الموضوع نتاع كل واحده فيهم يلزم عيد ميلاد؟
2: يلزم. انا مع
1: تتغشى سي هشام تقول لي قدس لو 3 تعمل لانيفرسير وحده سليمه لو 6. قول لها الفه بيناتهم نهايرين يعملوا مع بعضهم الخوات. اليوم قدس خذيت قرار قالت لك
2: برافو كهو.
1: انا عيد ميلادي وحدي, اختي عيد ميلادها وحدها. قلت لها الفه واخيرا معناتها
2: انتصر الحق. راهو العيد ميلاد حدث يلزمنا نحتفلوا به ويلزمنا نراجعوا شنيا
0: شخصي انا
2: حتى لو كان نراجعوا شنيا
0: عملنا شد صحيح مما احتفل بعيد ميلادك وحدك وهداياك ما تسلمش فيها ماذا يحقك. وخبز الجاتو يلزم تكون من اعلى وارقى الانواع
1: والكادوات
0: القادم يجي نلقى جزء نتاع الجاتو نتاعي
1: تدلل سي هشام بيان سور تلقى خبز جاتو بيان سور مش مرسو جاتو عطيك صحه.
2: شكرا لك.
1: ايش عندنا في هالسائر؟
0: مش نحكي لكم على عام محجوب.
1: عم محجوب
0: هذا رجل كبير كان يسكن في حومتنا, رجل طيب كريم عنده وقار وهيبه ناس بكري, وكان محبوب من ناس الحومه الكل. وكان ولده قبل ما يمشي يخدم الصباح يخرج له كرسي قدام الدار يقعد عليه سويعه من زمان ولا اكثر, يشوف الدنيا ويصبح على الناس. لكن في المده الاخرى لاحظ عم محجوب انه من بين الناس اللي كانت تتعدى قدامه كل صباح قله منهم اللي كانوا يصبحوا عليه ويسروا على حويله. حسيله استغرب عم محجوب, لكن مش مشكل, كان هو اللي بادر ويصبح الناس ويحكي معاهم. للي جا نهار من نهارات الناس الكل لاحظوا انه عم محجوب في الصباح ما ثماش, الكرسي موجود لكن عم محجوب ما ثماش, شنو الحكاية؟ مشيوا سألوا ولده وعرفوا انه عم محجوب تعب ودخل السبيطار. الجيران الكل تأثرت وسخفوا عليه وغاظوا ماك الرجل الطيب اللي كان رمز للحومة ووجوده كل صباح على الكرسي متاعه. بك الضحكة بك الدعوات لكل واحد يصبح عليه ما كانش وجود عادي. وبعد ما روح محجوب بالسبيطار ما بقى حتى حد بجيران ما طلش عليه وهزلوا النوار والغلة والخيرات الكل. لكن عم محجوب اخزر لهم نهار وقال لهم انا عمري ما استحقيت منكم لا هدايا ولا فلوس, انا حاجة واحدة محتاجها منكم انكم تسهروا عليا وتصبحوا عليا باش ما نحسس اني وحدي وانه وقتي وفاء وحقني من مدة مشيت. وقت الجيران الكل فاقوا انه الانشغال بالحياة ممكن يخليهم ينساوا قيمة الانسان اللي يعيش معاهم ولا الجار الكبير اللي ترباوا على احترامه واعتباره كبيرهم. في هالزحمة متاع الحياة ممكن نظنوا ساعات انه احسن حاجة نقدموها للناس اللي نحبهم هي الفلوس, لكن الحقيقة كلمة طيبة ولا سؤال على جار أو حتى ساعات كلمة صباح الخير وشنو حوالك أهم برشة من فلوس الدنيا الكل. لأنه قلوبنا ساعات يكفيها تحس إنها مش منسية باش تعيش وتدوم حياتها.
1: نعم قيمة الجار وسورتو كي يبدا صالح الجارة لهنا موضوع حساس.
2: هو عنده برشا ما عنده مقاييس اللي صالح ولا ماهوش صالح, اما قيمة الجار وقيمة الإنسان راهو قيمة الإنسان الكبير خاصة كي تحدث على الكبير في الدار.
1: قيمة الكبير في الدار وقيمة الجار احنا ساعات يقولك أغلى من قيمة الكبير وقيمة الجار أغلى, يقولك من ثمن الدار وإلا السند الأول الكبير يعني اللي عنا وأقرب الناس اللي تلقاه وقت الأزمات وقت الفرحة. القيمة هذه اللي تعزز حتى الأمن المجتمعي
2: تعزز الانتماء وتحس روحك اللي انت مكش وحدك في الحومة مثلا. نتحثوا دو احنا خصوصية الحومة متاعنا يقول لك تياكم قاعدين نهار كل حاطين كريسي نهار كل حاطين كريسي في الحومة ويقيسوا شكون اللي مشي وشكون اللي جاي. ليه راهو مهم جدا ناخذوا من الجانب لاخر. قولوا هاكا الجانب الرمزي اليوم كانوا ثلاثة ديما يقعدوا مع بعضهم ولا أربعة، غدوة اثنين بعد غدوة واحد بعد غدوة ما عادش تلقى حتى حد تدخل النهج، ما تلقاش حتى حد إن شاء الله ربي يرحمهم، والكبار بالحق نتلهوا بهم أكثر. أنا نتفكر عندي في الحومة إن شاء الله ربي يرحمها خالتي فاطمة وخالتي فاطمة حماتي بالحق العشية
1: ربي يرحمها
2: العشية يحطوا الكرسي قد في النهج قدام الدار، جي خالتي فاطمة يرحمها جي تقعد بحذاها وتعدي اللي تعدى الجيران يتفكروا كيفاش قبل كانوا يحكوا بعضهم الاخرى، تتفكر امها كي تشوف معناتها تشوفهم من ساق قاعدين وكيفاش كانوا قاعدين مع بعضهم وقاعدين ينقصوا بالواحد بالواحد، وتولي بالحق قاعده قدام الدار يولي فما احاديث فما تي فما جلاس كالسيف معناتها محليها العشره هذيك
1: العشره الطيبه.
2: كل معناتها كل مره تنقص ينقص فرد من الكبير نتاع الحومه، توا وليت كي تدخل في الحومه تلقى ما فماش حتى حد معناتها
1: الله
2: يرحمها فارغة ممشي وكبارها إن شاء الله ربي يرحمهم، وإن شاء الله اللي موجودين يمشيوا على خطى الكبار هذوكم وتقعد فما اللمة ما بين الجيران وما بين الأخوات بالحق يعيشوا مع بعضهم في الحومة ويعرفوا تفاصيل الكل حتى كان ما يتحدثوش عليها التفاصيل، وهذاك الجار الصادق اللي ما يتحدثش على التفاصيل لكن يحترمهم التفاصيل هذوكم ويحاول يوصلهم للصغار اللي موجودين، ويكون فما علاقة ما بين الأجوار فيها الاحترام فيها التفاهم فيها، ونلقاو هذا الكل في الفروحات في النجاحات في العروسات. يقول لك توا في النجاح ما تستدعاش تمشي تدق الباب ولا تلقى الباب محلول وتمشي تزغرت وتشتح وتاكل الجازوز وتهز الجازوز وتهز الماء، كنا نتفكر سي هشام تهز صندوق الجازوز يبدا يمشي ويمشي يهز صندوق الجازوز باش يهني، توا بالحق نقصت هذيا ماذا بينا ترجع ونكونوا الناس كل ملمومين مع بعضنا متكتفين ونحترموا نعاود نقولها نحترموا خصوصيات بعضنا ونتعايشوا. قلت عم محجوب عنده خصوصية الاسم اختيار محجوب
0: لا أنا لا
2: ما هوش اختيار اعتباطي
0: الاسم لا والاسم صحيح والشخصية موجودة أنا ما جبتهاش هكيك مراتي، أنا حكيت حاجة واقعة وتربينا عليها. الأهم من كل ذلك لأنه ربما الجيل متاع توا ما يعرفش كي يقرأ التاريخ يقول لك نوع من حزارك أن تقبل والمرأة ما تخرج وعليش يجي تحكي له تقول مجموعة من ساق عادة البرة في الحومة قدام الدار وكذا كذا، لا ثم شعور قبل كان إنه الحومة هي الدار الكبيرة اللي تجمع الناس الكل. دونك إذا لقيت مجموعة من ساق قاعدين قدام الدار وكأنهم قاعدين قدام غرفة في وسط الدار، الناس الكل كانت تقبل تحترم بعضها
1: جارها مفتوحة لبعضها. إن نتذكر سي هشام بون من ذكرش ما يحكي لي ما كي كبرت شويه شفت حاجات ميما الله يرحمها ام بابا كاين باب الدار البراني معناتها احنا عندها منتساحه كبيره عمره ما يتسكر علاش خاطر ميما الوحيده اول بير في الحومه تقول لي بير دار معناتها عزيزي الناس الكل تجي تعبي الماء من البير ميما يرحمها تقولك ما يتسكرش باب الدار
2: ما تحوزش الماء
1: وكي نبدا هنا بيبي مسكر كي تستحق خالتي عيشه ولا تستحق خالتي ربح الماء شنو ما ولا نخرج نقضي ما يبش تدخل تعبي
0: لا انا بدي نتذكر في صورنا كيفاش كانت
1: يعني حاجات توا تخلي باب الدار محلول
0: ديارنا ما تتسكرش
1: في الليل يتلموا على الدرب
0: زعفتها علاش لانه مثلا كي كنا نمشي ونقراو ساعات جارك ولد جارك أو بنت جارك صغيرة ماشية باش تقرأ في المدرسة تجي تدخل للدار تلقاها تفطر في داركم أمها مازال ما حضرش فطورها نفس الشيء والعكس صحيح
2: تتعدى تعملوا كسكروتات ما بعرفش
1: الناس الكل عندها تليفز يتلموا على تلفزة واحدة
0: فوالا يعطيك الصحة. كنا إذا في الحومة هي الدار الكبيرة اللي تلمنا. اليوم الإشكال وين؟ اليوم ثم نفور كامل من بناء علاقة بين الجار والجار وأنا واحد من
1: الناس ذكرتني بالعولة وجو العولة يا حسرة
0: يا حسرة يا حسرة
1: وانت تدخل ويقولك مخيط وشنو جبت
2: معك تجيب
0: كلمة هذه يعطيك الصحة نذكر هاي كيفاش يقولوها ما
1: مخيط
2: قالك تارم عليك الخيط وتجيب اي حاجه تقولك هنا
0: لا تشري حاجه
2: تشري حاجه
0: دلاعه هكا دونك في النهايه
2: ويقول لك نكملها يقول لك تارم عليك الخيط انت بخيط تقولك انا ولد عزوز ندز الباب ونزوز هكيك فالمثل هكل يسمع فيه هكل يسمع فينا نجم يتفاعل معنا في برشة برشة أمثال. أنا نقوله ما هذوما خاطرنا عشت في الدهر هكا محلولة للناس الكل إن شاء الله يربي يرحم مماتي ويرحم أمي ويرحم كل الناس اللي يجيوا زادة بحذينا ودارنا تتحل العولة وللعيد وللعيد الصغير والعيد الكبير وللمواسم الكل
0: حق استحبتك يا أخوي
2: وللأفراح تول تول جمعة اللي فاتت عنا نجاح في البال الضوء محطوط في الحومة والنهج.
1: سامية حكيري تفعلت معنا قالت يا حسرة البركة مشيت مع ماليها خيط عليك وتجيب حاجة في ديك يا حسرة
2: خيط عليك وتجيب حاجة في ديك
1: أي رجعنيهم توا للزمن الجميل.
0: لا شنو اللي يمنع اليوم احنا في مجتمعنا اليوم
1: الوقت ما عارفة وقت
0: لا أبار الوقت
1: طب ما زالت العولة
0: لا لا مش على العولة نحكي لك حتى في إطار علاقات بين الجيران
1: عاد فما
2: عاد فما وساعة وهو راه له ساعة في القلب مش له ساعة في البني
0: صح
2: يلزمك أنت بالحق تعيش في البلاصة اللي أنت فيها وتكون بالحق واسعة كقلبك أنت يبدأ واسع. امبارح أنا والأولاد قالوا محليها ماما نسمة في وسط الدار محليها يا أخي قلت وتحمد ربي جيسر تحمد ربي فما شكون ما عندهمش تعرف القعدة هكا يقعدوا قدام الباب ولا عنده قال لي ماما ما عندهم بركون قلت يا أخي بركون كيف واحد مش يقعد فيه البركون ما تفهم هذوما دي ديتاي تعلمهم لصغيرك وتعلموا يحمد ربي على أبسط الحاجات اللي هو عنده وغيره ما عندوش منا.
0: في النهاية حابين شنو نقولوا نحن حابين نقولوا راو في النهاية الإنسان ما نجمش يعيش وحده. ابن خلدون قالها قبل قال الإنسان مدني بطبعه. شنو يقصد مدني بطبعه؟ إنه لا يستطيع أن يعيش بمفرده هاي باللغة العربية بالعربي راو ما نجمش يعيش وحده لابدك العلاقات الاجتماعية خاصة بين الجيران. أول علاقة اجتماعية تقوم هو احترام الكبير الكبيرة ومش مستحق منك فلوس مش مستحق منك عطايا مستحق منك كما قلنا في القصة متاعنا كلمة صباح الخير تاخو بخاطره كلمة شنحوالك عم فلان شنحوالك خالتي فلانة أكهو عانا جيلين كبار في الحمرة كي تقول لها صباح الخير وتسأل عليها وكذا تحسك البشر في وجهها وتحس بالفرحة وتحس بكذا مش قاعدة تستنى في تركينة في وقتش تمشي على روحها لأنها حد ما عاد له بها
2: وريدك تسأل العبد الكبير حتى على أكلة معين
0: صحيح
2: صدقني تاخو بخاطره وتخليه يحكي لك كيفاش الطيب الأكلة هذيك يسترجع هو الذكريات الخلايا اللي في مخه الكل يعاودوا بالحق يخدموا تنزل على الفلزة الخضراء يعاودوا يخدموا عاود يحس روحه اللي هو كائن عنده فايدة في البقعة
1: عنده فايدة خاطر هو عاش هكيك حيته الكل هو قبل كما قال سي هشام حومة كاملة تمشي على رأي الكبير كاين فرح يقول لك يجا معنيتها وتلقاهم يتبادلوا الآراء وفكرته مش توا اللي كبير يضربوه بالكورة وبالحجر وما ياخذوا تتغيرت فمش قدر قبل ما انت توصل تهز راسك قدام كبير الحومة وإلا فما صغار اللي تتجاوز حدودها ولا ما تسمعش كلمة الكبير وإلا يخالف تقعش سيجار وسامحوني وكبير الحومة متعدي ولا امبوسيبل
0: عشنين هذا يراولي تحكي فيه
1: عشنين
0: عم حجوب هذا كما قلت لك حقيقة كان كي يدخل الحومة وساعات تلقى مجموعة كبيرة من الصغار ونلعب ونضرب ونتعارك
1: وإلا كلام بيبي وإلا سيح
0: الناس الكل شد الأجناب اللي يروح اللي يجري اللي يهرب رغم كلمناش يدخل يتعدى بشي بشي يروح لكن احترام اللي تنحك الضجيج تنحك الحسي تنحك كل شيء كنا مطربين حتى في لعبنا ما كناش نلعبوا في أوقات الناس وقت اللي تمشي تقيل ثميش لعب في القايلة
2: قلوا القايلة أخت اللي
0: عم فلانة أم قايلة عم كذا
1: سوى قديم دار وعبارة هو قديم دار يا خيال
2: حاجة أنا بحب
0: بلا مش نعطي ملاحظة برك يعني ثم إنسان تعدى بحشك بكلب قد وسيبه في الحومة والسيد هابت بنته صغيرة كي علق السيد البوغ على السيد بيش بك تعيد يبرى سيبته الكلب ما معناها في عوض نعترف بالخطأ ونطلب السماح ولا في أضعف الإيمان يا ودي هز كلبك ومشي على روحك علاش علاش تعلمنا سامحوني في الكلمة الفظاظة والرد كي راي مش في بعض الأحيان نفهم مفهوم الرجولية بالغلط
1: أزمة
0: الرجولة
1: أخلاق
0: أزمة الرجولة أخلاق
1: أزمة أخلاق قاعدين نعيشه نفس الحكاية صارت زيدا في الحومة متعدي شكون مش من الحومة نحا مريولو قالوا الراجل من الحومة عيب عليك نساء مخلطة نسي كما قلت انت يلفى متنفس تخرج كرسي تقعد في حومتها هي وجارتها شوية قلوب ما البس حويجك كيفاش تقول لي معناتها البس ومريولك وين في الكياس وين في الشارع ما عندهمش مفهوم حومة ونسي وصغار في الشارع ليه مكش في الشارع مش وفي الشارع يعني كل شيء مستباح تعمل اللي تحب.
0: بالعكس كي جيت في دار كبير بسمى الشارع ماهوش ملكية عمومية
1: ولا تعركة وناس تحز وكبير ورجل كبير اللي قالوا بالعقلية اللي كنا نحكيوا عليها تو.
2: فما حاجة نادية
1: فما أزمة أخلاق
2: فما أزمة أخلاق صحيح أما فما حاجة تو احنا نحكيوا ثلاثة في البلاتو يسمعوا فينا ويشاركوا معنا برشا مستمعين رو احنا نقولوا رو كنا هكا وكنا احنا قاعدين نربيه في أولادنا هذوما علاش ما نخرجوهمش أولاد أسوياء
1: مش كلنا تربينا على نفس المبادئ والأخلاق
2: حتى كان حتى كان ما تربيناش على نفس الأخلاق والمبادئ راهو فما فما فيريتي جنرال متاع أخلاق ومبادئ ومستوى سيدي نراجعوا بعضنا ونعطيه وقت لرواحنا مع صغارنا راهو فما برشا أوقات وحتى كي تحكي معهم عندهم انفلات متاع صغارهم كي تحكي معها الأم والبو تلقى عنده أرضية باش نجم تحكي معها أعطي روحك فرصة وقعد مع صغارك وهذوك راهو وجهك أنت صغار برا
1: أنك باش تبني وباش تبني مؤسسه زواج مش لعب هنا نسمع في كلمه هنا نعرس له تنرتاح منه فيش معناتها نعرس له تنرتاح منه
2: قنبله موقوطه بجهاز
1: ولا انت ماكش باش ترتاح منه وانت باش تزيد مشكله تولي تجيب امراه والصغار وتزيد مشكلات نجم
2: حتى الطفله كيف
1: نجم تبني انت والطفله كيف كيف تنعرس لها ونرتاح منها
0: لا وبين الطفله والراجل يعرسوا باش يرتاحوا منهم يدخلوا في صراع تو نمشيها على صحيحه وهي تو نستويه
1: وهما زوج يزعموا شكون
0: يعني الزواج
1: مش
0: يصير حالة بتصير مع شكل
1: المؤسسة
0: سكينة تيك هاو في النهاية ليه بالحق رو ساعات تستغرب تو أنا حبيت في الأخر حبيت نوجه دعوة عمومية يعني الناس كل بالنسبة للجيران رو في النهاية أنت وجارك راو مكتوب عليكم باش تسكنوا بحذا بعضكم
2: والجار اقرب لك من الخوك راه خوك بعيد جارك قريب
0: اضعف الايمان في العلاقه بين الجار والجار كما كنا نحكي وقبل صباح النور صباح الخير ايش نحوالك اكهو احنا وصلنا الى مرحله انه حتى التحيه ما عادش موجوده وذي نعيشوا فيه راه سوء الحظ انك تطلع في الدروج انت وجار ويقحر لك وانت تقحر له علاش تم
2: علاش فك القحر هذيك ما فهمتش الخير
0: هنا كل العلاقات الجافه اللي ولات صايره اليوم ثم حاجات عمل مشترك يهم البناء المشترك اللي هو البلاص ولا العماره اللي ساكنين فيها تبقى كل واحد يخزر الاخر برا انت وبرا انت المفروض نقفوا نسكن تكون علاقتنا طيبه راهو مكتوب عليك تعيش معاه دونك يلزم تبني ارضيه طيبه مبنيه على اخلاق مبنيه على الاحترام

0: البارح وزارة التربية اللي أعلنت عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنين نوفيام دورة 2026 نسبة النجاح 63.96%، 16,182 تلميذ من بين 25,301 مترشح اللي حضروا الاختبارات. دونك ان شاء الله ربي ينجحهم، ان شاء الله بالتوفيق ومبروك التميز. وين اللي فرحت له يعطيك الصحه، وانا اللي فرحت له حتى الامهات اللي اولادهم نجحوا في النوفيام، نجحوا وما التحقوش بالمعاهد النموذجيه، كان فما فخر، كان فما فرحه. هن وصغارهم يعني راو اي صغيرك نجح في مناظره مش شويه، راو صحيح ما مشاش للنموذجي اما به التحفيز والتشجيع مهم جدا. ويعطيكم الصحه الامهات اللي خممتوا بطريقه هذه. ما هذا ما يمنعش يا ألف اللي انا شفت مبروك لفهمت نسيت النوفيام خاطر في مخي معدل على السيزيام شد التليفون وما فهمتش شنو اللي نعمل. ذكرت بيان سور سلمى، ذكرت مريومة، ذكرت ألما، من بعد عاد نشوف فيها نوفيام بشهديت شويه. قلت اذا كان انا حسيت الاحساس هذا توا ما لا ألفة كيفاش باش تحسوا الجماعه
1: بالحق. محليها فرحة النجاح.
0: إن شاء الله ربي يوفقهم.
2: لهنا نأكدوا على كلمة وقاعدين تعودوا فيها من قبيلة، محليها فرحة النجاح. النجاح رو مش بالضرورة أنه يلتحق بالمعهد النموذجي، معناه يجب يجيب 14 أو 16 أو 17، رو كي يجيبه 12 و 13 وحتى أي
0: نمشي معاك
2: حتى يجيب 10 في الآخر اجتهد يعطي صح، نقولوا له مبروك
0: ألف مبروك.
2: ما نجيوش احنا في احنا علاش نخلي ولادنا يشاركوا في المناظرة، اما انه رغبة باش يلتحق بالمعهد النموذجية او انه يكتسب نوع من الخبرة باش نهار اخر كي يمشي للبكالوريا يكون عنده هاك المعرفة ما معنى مناظرة. دونك ما نجيوش نفشلوه ولدنا ونحطمولو ربما العزيمة متاعو لمجرد انه ما جابش 14 او ما جابش 16
1: ومن غير مقارنات.
2: ما
1: تقارنوش صغاركم بصغار
2: اخرين. في انتظار بطبيعة الحال ملاحظة مهمة جدا استاذة ألفة، انه في يوم ما نلقوا جميع معاهدنا جميع مدارسنا النموذجيه
1: على الوقت اللي تبدا مدرستنا جاذبه بخلاف نموذجي، ناخذ حروف من نموذجي، لازم تكون المدرسه جاذبه باش التلميذ يتميز في المدرسه هذيك من غير من تقسيمات هاي نموذجي هاي مدرسه عاديه. الكل
2: مش نسال سؤال ومش مش خلي مفتوح، ما الفرق في تونس على الأقل نحكي على بلادنا في نظام التربوي متاعنا بين المعهد النموذجي والمعهد العمومي العادي؟ ما الفرق بين المدرسة النموذجية إذا ثم مدرسة نموذجية مع عناش لما حالة، لكن ما الفرق بين المعهد النموذجي والمعهد العادي؟ هاك الفروق هذيك إذا ثم بطبيعة الحال يجي ونحطوها على الطاولة في كل موسم دراسي نطبقوها على 10 معاهد على مستوى الجمهورية الكل، ومن بعد مدة 5-6-7 سنوات تو نلقاو جميع
0: معاهدنا. عبارة تعمل في تخي انت زادة راو زادة في النموذجي فما مستوى معين متاع تلامذة ما انت ما نتحوش عليه، وما توقعش انت في النمو فما اختلاط معناتها في المعهد معهد عادي تقى فما اختلاط، اللي يقرأ اللي جايب 6 معادل يقرأ مع اللي جايب 18 معادل
1: فما عدد
0: مع 8 مع 9 مع 10 المعهد النموذجي فما مستوى زادة معين
1: فما عدد في القسم اللي يقرأ في المعهد النموذجي مش
0: التسنيم الشريف اللي هي الأولى زادة ما شاء الله عليها وطنيا بمعادلة 19.21 اللي المنصوري اللي تتصدر التعليم الأساسي التقني. ألف ألف مبروك لجميع التلاميذ. احنا رانا رسمينا بشري في تونس وهذو ما معنيتها تبارك الله عليهم، إن شاء الله ربي يوفقهم.
2: ولدتنا وشبابنا مهما قيل عليهم بش يبقاو النوارة اللي تفوح جو بلادنا، بش يبقاو أكل القمرة اللي تضوي ليل بلادنا، بش يبقاو الأمل ونقطة الأمل الوحيدة ربما اللي بش تعطينا مستقبل زاهر لبلادنا. شبابنا ديما وشاباتنا أكيد ديما نثقوا فيهم وديما عنا أمل فيهم، صحيح ننقدوا بعض التصرفات، صحيح ننقدوا بعض الفئات ومن حقنا هذا، لكن ما يعنيش أنهم كلهم خايبين أو فيهم عيوب، عادي جدا. مستقبل تونس واقف عليكم ومرهون على مستواكم الثقافي والعلمي، نعمل عليكم باش تونس تبقى ديما واقفة وعالية كيما كانت وكيما توا وكيما باش تكون في المستقبل.
1: أنا بالمناسبة نادية نحب نقدم تحية لبنت أختي أميرة تيمومي اللي نجحت في
0: البارح
1: تقرأ في بومهل من ولاية بن عروس، إن شاء الله ربي ينجحها وإن شاء الله روحها في الباك. برافو أميرة،
2: يعطيك الصحة أمورة،
1: إن شاء الله مبروك.

0: سلبت كل شيء مبروك. نستنيو الجمعه الجاي نعملوا حفله مع بعضنا.
1: ونستنيو مبروك بيان سور نهني واختك زوجها بمناسبه تفوق اموره بيان سور. ان شاء الله نشوفوها في اعلى المراتب وان شاء الله ربي ينجحها.
2: مبروك عليك يا ناجح فرحتنا.
0: مبروك على حفيدتي الكبرى في انتظار حفيدتي الثانيه الوسطى حتى عنده حفيده الصغرى.
1: حاضرنا امل بعد شويه يا اميره يا بنت الامراء نهديوها الاميره بيان سور
3: ونهديوها العواطف وزهير هكا قلت
0: فوها ياسين وفوها امان الله اللي هو يشجع فيها هو يتعدي في الامتحانات شنو يقول لها يقرا سنه ثالثه يقول لها قوم قول لها تعرف علاش تقرا اقرا باش كي تنجح باش يعطيوك فلوس وكادوات خمم فيها دوك وانجح
1: يحبس فيها
0: قلت شو كيف يقرا سنه ثالثه خمم بالطريقه هذه ان شاء الله ربي يفضلها وربي ينجحها.
1: شكرا. راجعين ومواصلين في نهارك زين نهاركم اسعد الايام.
4: نهارك زين مع ناديه الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعه من السبعه للحداش.
5: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضة من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
6: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
7: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.

0: يا أميرة يا بنت الأمرة وصلتنا حتى للتسعة وأربعة دقائق سبيسيال ديديكاس من فوزية خرفاني اللي هي في الاستماع عينيها كلها قلوب وقت اللي تسمع يا أميرة يا بنت الأمرة وتهديها لبنتها أميرة اللي هي سلفتي بيان سور نقولها ربي فضل هي لو بفضلك أنت ليها وربي طول في عمرها أمورة المزينة تحية كبيرة لكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا وان سبيسيال ديديكاس لكل أميرة ونسيل كل أميرات راو في الواقع أمل راجع بعد شوية مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.

0: FM.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل 19 دقائق تسمعونا في دنيا ودين.
3: دنيا ودين.
2: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرسلة.
3: دنيا ودين.
2: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك نادية. مرحبا.
2: مرحبا.
4: اللي يسمعوا فينا الكل إن شاء الله نقول لهم جمعة طيبة، جمعة مباركة للجميع.
2: نعم.
4: إن شاء الله يا ربي جمعة خير، جمعة أخبار سارة. نتمنى النجاح والتوفيق لكل أولادنا وبناتنا اللي يستنوا في النتائج متاع الامتحانات. بالنسبة للناجحين نهنيوهم مرة أخرى، بالنسبة لل للمؤجلين نقول لهم إن شاء الله يا ربي يفرحهم. ندعي وزاد عنا برشا وخيان مرضى إن شاء الله ربي يشفيهم وربي يعافيهم. إن شاء الله ربي يسلم أولادنا ويحفظ بناتنا إن شاء الله من كل مكروه، وربي يحفظ البلاد والعباد إن شاء الله يا ربي.
2: أمين يا ربي العالمين. موضوعنا اليوم هو التوكل على الله عز وجل.
4: حبيت نربط الموضوع هذا اللي تحدثنا فيه الجمعة اللي فاتت متاع نجاة سيدنا موسى من فرعون، والآية العظيمة اللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى: فلما تراء الجمعان، يعني قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فسيدنا موسى قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وقت اللي كل اللحظات الأخيرة، يعني من أعظم سور القرآن ومن أعظم المشاهد القرآنية. تعرف القصص القرآني اللي ربي سبحانه وتعالى ذكره في القرآن فيه دلائل وفيه برشة دروس وفيه برشة عبر. والقصص القرآنية لازم نقرأوه ولازم ندرسوه ولازم نتمعنوا فيه، أن ربي عز وجل قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكل مشاهد القرآنية وكل الصور القرآنية، مش الصور، هي الصور آيات، ولكن فما مشاهد عظيمة. يعني تخيل ربي سبحانه وتعالى، فكل مشهد الأخير متاع قصة سيدنا موسى، وقت اللي فرعون، وما أدراك ما فرعون، قوة فرعون وجبروت فرعون، واللي أعطاه ربي سبحانه وتعالى من من من ملك ومن قوة، جاي مع الجيش متاعه، وسيدنا موسى معتها معها كل اللي مأمنين به بنو إسرائيل اللي هم مش برشة في العدد، وما عندهم شيء قدام القوة متاع فرعون، وقدامهم البحر، يعني البحر أمامكم والعدو وراءكم. وقت اللي رغم سيدنا موسى، شوفوا اليقين هنا في ربي سبحانه وتعالى، اليقين اللي وقوة الإيمان تاع سيدنا موسى. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني كهو خلاص باش باش باش باش باش باش نموتوا، باش يقتلنا فرعون. المشهد العظيم، يجي شريط سينمائي قوي برشا، سين قوي على الاخر قدامهم البحر، ولكن ربي سبحانه وتعالى أعطى إيمان كبير سيدنا موسى في الوقت ذلك. قالوا: كلا إن معي ربي، رو معنا ربي. آخر لحظات، يعني القوى المادية في الوقت هذاك ما تنفعش، قال: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وجاء الفرج، ربي سبحانه وتعالى أعطاه الوحي وضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وكانت هلاك فرعون. وربي سبحانه وتعالى درس لكل ظالم ولكل إنسان يعني ظلم الناس أو كان استبدوا واستعمل لك القوة اللي عنده كل شيء، لكن نهاية، ومش نهاية فقط، ربي سبحانه وتعالى خلاه آية. يعني قال ربي: وكذلك ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والتو موجودة المومياء متاع فرعون موجودة في المتحف المصري، والناس تمشي تزورها. لهنا المشهد هذايا يذكرني يعني بمشهد آخر بمعية الله سبحانه وتعالى في مشهد الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت اللي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد خبى في غار ثور، وكان معه سيدنا أبو بكر. وقت اللي جاءوا الكفار تاع قريش ويتبعوا ويقتفيوا أثار النبي صلى الله عليه وسلم، إش قال سيدنا أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءوا للغار، وقفوا قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. يعني سبحان الله، يعني قال له كان يخجل عن سقيه. شوف ربي سبحانه وتعالى كيفاش يعني عملهم على بصيرتهم. قال فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لو كان واحد يخجل تحت سقيه برك يشوفنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شنو قال لسيدنا أبو بكر؟ قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولهنا نرجع في القرآن الكريم، قال ربي عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لنقف فما وقفة يعني حلوة برشا في مقارنة ما بين نجاة محمد صلى الله عليه وسلم ونجاة سيدنا موسى، وهذا بدليل النص القرآني. لأنه في القرآن الكريم يا نادية ما فماش حرف، ما فماش كلمة، ما فماش آية ربي سبحانه وتعالى أنزلها إلا بحكمة. يعني حتى ترتيب الكلمات ولا اختيار الـ الـ الـ الألفاظ راهو كل حاجة عندها دلالة. كما ربي سبحانه وتعالى أن من أسمائه الحكيم لابد فما حكمة. وقت اللي سيدنا موسى شاف الاختار متاع فرعون شنو قال؟ قال كلا إن معي ربي. نسب المعية متاع ربي سبحانه وتعالى نسبها لنفسه، قال كلا إن معي ربي، يعني ما تخافوش راهو ربي معايا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو قال وقت اللي شاف الاختر متاع الكفار متاع قريش؟ قال ثاني إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فنسب المعية يعني للناس الكل، وهذه يعني من أداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. رأوا شوف الآية في آخر سورة الأنبياء وقت ربي سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رأوا حاجة عظيمة وقت يقول ربي سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، يعني في موقف صعيب كيف نكاكا كان ينجم يقول ما تخافش إن ربي معايا. اللي ربي عز وجل قال هالو باللفظ في القرآن إيش قال ربي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال والله يعصمك من الناس. يعني ربي سبحانه وتعالى راهو حافظ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ربي سبحانه وتعالى ما ينجم حتى واحد يضر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهنا نرجع في علاقة بالموضوع هذايا أن ربي سبحانه وتعالى كيفاش حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وما خليهش يعني ما خلى حتى حد يعني ينتقم منه، أو خاصة يعني في الموت متاعه. الموت متاع النبي صلى الله عليه وسلم كانت موتة طبيعية، كانت مرض النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنه واحد قتل النبي صلى الله عليه وسلم باش يدخل التاريخ، يعني باش يكون عنده مكانة كبيرة وشرف كبير بالنسبة للكفار في ذلك الوقت، ويقعد يحكي بيها ذاك اللي قتل يعني النبي عليه الصلاة والسلام وحشر صلى الله عليه وسلم. فربي سبحانه وتعالى حفظه، وربي سبحانه وتعالى عصمه، وربي عز وجل نصره. لهنايا الدرس متاعنا يعني شوف الشدائد اللي تجي للإنسان، كما الشدة اللي كان فيها سيدنا فرعون، كما الشدة اللي كان فيها سيدنا يوسف وقت أخته يعني لوحوه في البير، وقت الشدة اللي كان فيها سيدنا يونس عليه السلام كان في بطن الحوت يعني في ظلمات ثلاث، فنادى ربه يعني في ظلمات ثلاث لا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف مهما كان الإنسان، كان نبي، كان إنسان عادي، كان إنسان حتى الكافر، وقت اللي قرعه في شدة يهز عينيه الفوق يقول يا ربي. يعني وإحنا نتبعوا تو في المباريات نتاع كرة القدم وكاس العالم، يعني حتى وقت واحد يضيع فرصة ولا يهز مباشرة عينيه للسماء، حتى والله أعلم تلقاه مسلم ولا غير مسلم، ديما الإنسان يعني يحتاج إلى قوة، والقوة هذه ما تنجم يستمدها إلا من القوي، والقوي هو الله سبحانه وتعالى. في لحظات ضعف الإنسان عمره ما يستسلم وعمره ما ييأس وعمره ما يقول كما توا أولادنا مثلا وبناتنا اللي يكا ربما يجيهم بعض اليأس، ما ينجحش في الامتحانات ولا يدخل في تجارة ويخسر، وإلا ما يلقى شي خدمة، وإلا يعيش تجربة فاشلة تلقاها لأي يأس ويقنط ويولي عنده انهزام وتولي عنده هزيمة نفسية، وهذا يعني راجع لعدم الثقة بالله سبحانه وتعالى. فلازم الإنسان يكون عنده ثقة في ربي سبحانه وتعالى، لازم الإنسان يستشعر أنه ربي سبحانه وتعالى معاه، لازم أنه يستشعر أنه ربي سبحانه وتعالى مش بشي يضيعه. لكن كيفاش؟ يلزم الإنسان يكون عنده إيمان، مش إيمان بالله فقط، إيمان ويقين وتسليم. أنه التسليم إيش معناتها؟ يعني كل أمورك فوضها الرب سبحانه وتعالى.
2: نعم.
4: ربي عز وجل قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ولهنا نحب نختم بعبادة عظيمة، عبادة عظيمة هي عبادة الاستيداع.
2: نعم.
4: النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي كان باش يسافر كانت عنده دعاء يقول اللهم إني أستودعك، يا وقت باش يسلم على إنسان اللهم إننا نستودعك دينك وخواتيم أعمالك. يعني إيش معناتها؟ يعني أنت راك في وديعة ربي، احنا نقول في وديعة ربي، هيا طريق سلامة في وديعة ربي. وديعة ربي إيش معناتها؟ يعني أنا راني وديعة، راني أنا أمانة بين دين ربي سبحانه وتعالى. فالإنسان لازم يودع كل شيء، اللهم إننا نستودعك أبناءنا وبناتنا، إن شاء الله يا ربي أولادنا وبناتنا يا ربي هم أمانة عندك، احفظهم أرعاهم نجحهم أيدهم بعد عليهم كل مكروه يا ربي، متورينا في أولادنا وبناتنا كان الخير يا ربي إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين.
4: يعني لأن الله لا تضيع ودائعه ربي سبحانه وتعالى، لأنه الأمين، لأنه الحفيظ، لأنه الرزاق، لأنه يعني لأنه الشافي، لأنه الكافي.
2: نعم.
4: لأنه القوي. أنت مخلي ولادك وبناتك مستفدحهم عند القوي، مش عند إنسان، مش عند إنسان عادي ضعيف ما عندوش إمكانيات باش يخليهم. أنت مثلا باش تسافر باش تخلي ولادك وبناتك عند شكون؟ على اللي عندك فيهم ثقة. كما أنت باش تمشي تبعث ولادك يقراو، تبدأ تختار المدرسة وتختار الروضة وتختار الليسي ويمشي يسكنوا، تختار لهم أحسن بلاصة، تختار لهم يعني الظروف الملائمة الكل. فما بالك الإنسان يستودع دينه، يا ربي ديني راهو عندك ما تفتنيش، يا ربي ولادي أحفظهم، أمي وبابا متاحهم بالصحة والعافية وطول العمر، الناس اللي رزقي، رزقي يا ربي راهو عندك، النعم اللي اللهم إننا نستودعك النعم، النعم اللي أعطيتها لنا الكل يا ربي ما تاخذهاش ما تستبدلهاش يا ربي. الدين متاعنا ثبتنا، بعدنا على الحرام، ارزقنا طريق الهداية، أعطينا الاستقامة، حبب لنا الحاجات اللي تقربك وكرهنا الحاجات اللي تبعدك علينا. لهنا وقت اللي أنت تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى هو البصير وهو الحكيم وهو العليم ويعرف كل شيء، فبالتالي ما تخافش. حتى إذا كان فما إجابة رايجيك بالوقت، إذا كان فما خير يعني ولذلك ربي سبحانه وتعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. مستحيل ربي سبحانه وتعالى يعمل حاجة خايبة إلا فينا أحنا، النظرة الإيمانية يلزمها تكون صحيحة، العقيدة والإيمان بربي واليقين بربي يكون يقين كامل لا ريب فيه ولا شك فيه، بإذن الله نوصله، مش نوصله إنما نقربه ونستمده، نستمده ما كل يقين اللي كان عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وما بين اليقين اللي كان عن سيدنا موسى وقت اللي آخر لحظة ربما كانت ماشية للهلاك لكن ربي سبحانه وتعالى نجاه. احنا هكاك في الدنيا جينا الصعوبات، جينا الابتلاءات، جينا المشاكل، تتسد الطرق الكل قدامنا، ولكن ربي راه سبحانه وتعالى قادر أنه يقول للشيء كن فيكون إلا بشرط اليقين في ربي سبحانه وتعالى والتسليم ليه، وهذا يكون في الصغيرة وفي الكبيرة.
2: نعم.
4: لازم نفوض أعمالنا ويكون إيماننا بربي وما فيش ولا شك ولا يقين في أنه اللي جاي خير، وإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إن شاء الله ربي يغير حالنا إلى أحسن حال، إن شاء الله ربي كتب لنا الخير، إن شاء الله ربي كتب لنا السعادة ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة.
2: أمين رب العالمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله. 9:25 دقيقة الموعد الإخباري مع مرام الهذلي 9:30. راجعين
3: دنيا ودين.
2: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله. دنيا

0: لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجه تفسد عليك متعه الفرجه مع الفا سات والفا بوكس. الريسك لا مع الفرجه.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت، بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
4: الموعد الإخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهوياً انطلقت المصالح المشتركة للحرس البحري وبلدية بنزرت والفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت يوم أمس في تنفيذ حملة ردعية واسعة النطاق لتحرير الفضاءات العمومية في شواطئ راس نجلة من معتمدية بنزرت الجنوبية، وذلك بعد استنفاذ المهام التوعوية الموجهة للمنتصبين فوضوياً. وشملت العملية إزالة كافة مظاهر الاحتلال العشوائي للفضاءات العمومية وإزالة كافة مظاهر التجاوزات للمنتصبين وحجز الكبانات والوقية الشمسية والمعدات المرتكزة بصفة غير قانونية، كما تم تحرير محاضر قانونية ضد المتجاوزين لتأمين موسم سياحي آمن وضمان حق المواطنين في الاصطياف. أدت الكتبة العامة لبلدية منزل بورقيبة أمس رفقة التقني بالبلدية زيارة ميدانية لمتابعة سير تقدم أشغال مشروع تهيئة محيط شاطئ روندو ضمن برنامج مقاومة التلوث في بحيرة بنزرت، وذلك حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لبلدية منزل بورقيبة على الفيسبوك. وعلى الصعيد الوطني، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ يوم أمس انطلاق دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 2026، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مختلف مراحل المشاركة والأعلان عن النتائج. وحسب البلاغ، تنطلق عملية تعمير الاختيارات الخاصة بالمترشحين من 3 إلى 5 جويلية 2026 على أن يتم الأعلان عن نتائج الدورة يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. وأوضحت الوزارة أن المشاركة في هذه الدورة مفتوحة أمام الحاصلين على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية، شريطة الحصول على معدل يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، فيما يشترط معدل لا يقل عن 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. يمول البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مشروعاً لتطوير السكك الحديدية في تونس، وتم منح عقد توريد القطارات لشركة صينية عملاقة مملوكة للدولة، ومنحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شركة السكك الحديدية الصينية عقداً بقيمة 38.2 مليون أورو ضمن برنامج طموح لازدواج الخط الحديدي وكهربته. ووفقاً للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، ستدخل القطارات الجديدة الخدمة تدريجيا ابتداء من صيف 2028، وستزيد الطاقة الاستيعابية للنقل وتحسن وتيرة الرحلات وتضمن معايير أعلى للسلامة والراحة. سجل ديوان الحبوب تجميع 8.38 مليون قنطار من الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية يوم 1 جويلية 2026، بالتزامن مع انطلاق عمليات خلاص الفلاحين بكافة فروع البنك الوطني الفلاحي في الولاية المعنية بتجميع المحصول. وأوضح ديوان في بلاغ ليه إن الكميات المجمعة تشمل 7.641 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك متواجدة بمراكز التجميع، و 397 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج بنسب بلغت تواليا 95% و 5% من إجمالي التجميع الوطني. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس عماد الباهي اليوم بأن الحريق بسوق الجملة ببير القصعة اندلع خارج الأجنحة التجارية وبجوار السور المحيط بالسوق، وتمت السيطرة عليه سريعا، مؤكدا أن أجهزة كاميرات المراقبة التي تغطي السوق بأكمله ستكشف ملابسات الحادثة وبدقة. وأوضح الباهي في تصريح إعلامي اليوم أن المعطيات الأولية والتحقيقات التي بشرتها الوحدات الأمنية تشير إلى أن النيران اشتعلت في صناديق بلاستيكية فارغة كانت موضوعة بجانب الحائط في منطقة يتواجد بها العشب، وهو ما ساعد على اشتعالها. وأشاد رئيس الاتحاد الجهوي بالسرعة القياسية لتدخل وحدات الحماية المدنية نظرا لقرب مقرها من السوق، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل. تلتها عملية التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مجددا، مؤكدا عدم تسجيل أضرار جسيمة أو خسائر في المساحات التجارية المخصصة لبيع الخضار أو الأسماك. وفي أبرز أخبار العالم، قالت وزارة الداخلية السورية أن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرين جراء تفجير استهدف مقهى وسط دمشق يوم أمس، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الانفجار حتى الآن. كما ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن عبوة ناسفة زرعت في المقهى بالقرب من القصر العدلي وسط العاصمة. وأوضحت وزارة الداخلية أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد وجهزت بشظايا معدنية، مما أدى إلى أحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جرحى ودماء على أرض المقهى يعتقد أنه موقع الانفجار. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يتميز طقس اليوم بظهور غيوم جزئية بأغلب المناطق فأحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون محليا غزيرة بالمناطق الساحلية، ثم تشمل بعد الظهر وبفاعلية أقل جهات الوسط الشرقي. وبالنسبة للبحر سيكون شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فستتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة في بقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة في أقصى الجنوب. نهاية المواد الإخبارية من تهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفر على البلاي ستور في لمن.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رايكم.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز. أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين FM إذاعتكم. أكسجين FM إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين FM بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش اخر الاخبار؟
1: ان شاء الله خير.
2: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben siha al karhabtek ou edouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ou ta'a. سوبا ديستريغو، avenue Habib Bourguiba، راس الجبل. انفو لاين 70 146

0: وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
1: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.

0: ماجازين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.
2: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. للعشرة وخمسة عشر دقيقة تسمونا في أحسن أفار. أهلا وسهلا مريومة، مرحبا.
4: صباح الورد والياسمين
1: نادية. عايشك، مرسي بوكو مريم، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام وجمعة مباركة.
4: آمين إن شاء الله علينا وعلى المستمعين الكل إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالرزق. نعم
4: بالحقيقة بالرزق، بالرزق الوسير.
1: إن شاء الله إن شاء الله. بي
4: عندنا البرتمين هذية، برتمين للبيع وسط البلاد مقابل القنطرة، قنطرة بنزرت، في بلكون كبير مقابل القنطرة في إس بلوش دو. هذية ريسي استحق معناتها شكون يجددو يتل هذية، ينجم يكري زادا يستغلو الكراء، يدخل منه فلوس ومنتاعو 160 مليون. بتبيع انت ديجا كي تشري معناتها دار راك ديجا تشري راحت بالك، يعني اللي عايش توا في الكري 160 مليون يخمم انه يشري البرتمان هذايا راهي فكره مزيانه، راهي تقعد لك من بعديك خير لك من الكري. واللي يستثمر فيه ويستغله كمشروع معناتها ناجح، ينجم يعملوا مبلي ويكريه سيزونيير. ديجا نعرفوا لي لاسوين تويكا تاع سيزونيير باين في المتناول ويرجع بيتو معناتها انتو
1: واضح
4: كذا اثنين وإلا أكثر شوية.
1: واضح بيه.
4: عنا زيدة اللي حب يكري معناتها ومازال ما عملش دويرة أو كعطيناه دويرة هذية واللي لوز على الكري على طول. عنا البرتمين في البحيرة دوزيام إتاج إس بلوس دو أوف ستوندينغ مزيان برشا، هذية الثومة نتاعو 600 دينار.
1: 600 دينار قبل النقاش ولا إيه؟
4: كل شيء قابل للنقاش.
1: كل شيء قابل للنقاش مع مريومة. اللي بعده مريمة
4: زيدة، اللي حد يعمل حاجة وسط البلاد معناتها يحب يعمل مشروع وسط البلاد، عنا في المدينة هذي محل معناتها تجاري ينجم يجي توكومير، هذي سومو شهريا 750 دينار. اخلاف لزافير هذوما عنا كيما عنا للكري عنا للبيع. عنا اللي حاب يجي صيف بحدينا عنا شقق وفيليت بالبيسين للكري، دونك يكون على 93 175 458. عنا زيدا 55 499 878 موجودين 24/24 على الواتساب. كيما عنا زيدا اللي نجم يخو ديز ابارتمون ولا فيلا ينجم يخو معها كرهبة لوكاسيون، دونك كيف كيف يكلمنا على 72 435 3 0. اللي عنده أي دوموند وإلا عنده بحاجة يحب يبيعها، عقار يحب يبيعه ويحب يستثمر فيه، دونك كيف كيف يجينا مرحبا بيه للبيرو نتاعنا اون فاس سيرفيس دمين. مرحبا بالناس الكل، إن شاء الله يجينا يعاود يجينا. ونيزي رحيق أنا توحشت حاجة
1: اللي هاي لا يوريك ما يوحشك، هاي قل
4: بين البيع والسيري
1: يفتح الله. عايشك مريومة، يعطيك الصحة، بين البيع وشاري يفتح لها إن شاء الله بالرزق والقسم للناس الكل. أفريت هايلة كالعادة، جينا من أجانس إكسبريس نورا بيزير، تابعونا خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية بسوبر أفار من عزيزة.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة،
3: امشي لعزيزة. جوستمون في عزيزة كيما حكينا اليوم الجمعة، في عزيزة ما تفلتش العرض باش تكملوا تفرهيدتكم وتزينوا طاولتكم. عزيزة جابت لكم تشكيلة كيسان باللورية يعملوا الكيف، ومع كتالوج خليلي وكارتة ولاد الدار تنجم تريزيرفي أي أرتيكل يعجبك. تقولي كيفاش نعمل؟ نقول لك كيفاش تعمل. تعطي تسبقة ب 15% من حق الأرتيكل الحد الأدنى للتسبقة 20 دينار، تخلص الباقي على راحتك حتى 15 أوت. الارتيكل يجيك للمغازة كي يخلص وتفرح به عائلتك. العرض هذايا متوفر من 24 جوان ال 31 جويلية. اليوم في عزيزة بالنسبة لمنتوج نهار الجمعة فقط تنجم تاخو زوز معجون، زوز حقوق معجون بلر، كل حكا معجون 380 جرام، تاخذوهم ب 5990 أكاهو، فيهم 25%، وتاخو 5 لتر زيت، زيت للقلي ب 21 دينار و 500. دونك تنجم اليوم المنتوج هذا تلقاه في عزيزة اللي هو منتوج نهار الجمعة.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك، ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، حر وشمس امبيونس وموزيكا عومه وتفريد تصوير وسوفنير، جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح، البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة، توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: مرحبا بكم الناس الكل، جمعة مباركة للجميع. دورة المرشي من الويتا، زميل أيمن المحفوظي، أهلا وسهلا. مرحبا
2: بنور نادي صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين الفهم.
1: مرحبا، شنو الأجواء في الويتا اليوم؟
2: تخريف يعني ما فماش يعني درجة حر منخفضة، يعني كان تعب برشا العباد كما قلنا. يمكن هيك العامل اللي خلى يعني سوء القيميشة الحركية أكثر حتى من الأسبوع الفارط إلى حدود اللحظة زي الناس ما زالت تقضي إلى حدود اللحظة زي ما بتبدا تقضي سكون يعني حدود 9:30 العباد تقضي وتبقى
1: حتى وتروح تقضي على بكري وتروح
2: بالفعل. خلينا نبداو بالاسعار النادية. الفلفل اليوم يبدا رسومه من دينار، ثم 1500 يوسف 2000، وتلقاه الحلو الخشير هذاك الكبير 2800 للكيلو. بالنسبه للطماطم بين 700 ودينار للكيلو، البصل بين دينار و1200 للكيلو، زاد البطاطا يبدا رسومه من 1300 ثم 1600 وتوصل 1800 للكيلو، القرار الاخضر دينار للكيلو، الفقوس بين دينار و2000 للكيلو، البتنجان دينار للكيلو، السناريا دينار للرابطة، اليوتي بين 500 دينار للكعبة، ست معدود ثم ثلاث ارباط دينار وثم الرابطة ب 800، الكرنب ب 500 للكعبة، اللوبيا الخضراء بين 3000 و 4000 للكيلو، اللوبيا الحمراء كاليتي متوسطة نادية ب 4000 للكيلو، القناوية 800 ل 100 جرام، سبنخ 3000 الكيلو، وبتراب 2000 للرابطة. بالنسبة للغلال، الغلال موجودة يعني بكثرة، تفصلنا الدلاع انتظار في انه وقته، الكعبة بين 5000 و 7000 بالنسبة للكيلو، الدلاع 900 للكيلو، التفاح بين 3000 و 3500 للكيلو، الخوخ بين 3000 زادة و 3500 للكيلو، البطيخ موجودة الكعبة فما 2500 وتلقاها 3000، والكبيرة تلقاها 4000 الكعبة بطيخ. بالنسبة للدقلة موجود 5000 للكيلو، هذا هي الغلة. انتقلوا إلى اللحوم، مفهمش أسماك اليوم نادية، تعرف أنت كانت ريعة عاتية لربما تقسنو، يعني توا أسابيع ذي كل استجدوا أسماك في سوق الويتا، اليوم ما استجدناش مفهمش أسماك، اللي حاسب حاجة وكل سوق لحدين بغيزة قريب، ناجم يحبط غادي وياخو الأسماك. بالنسبة للحوم، برز السوق موحدة اللي عند الباع الكل ب 14 دينار للكعبة، والجيز السارف ب 5000 للكعبة، الجيز المذبوح في المحلات ب 7900 للكيلو، الاسكالوب ب 18 دينار و 200 للكيلو، والكويس داند ب 10 دينارات 900 للكيلو. يعني هذه هي الاجواء عموما، يعني تعتبر طيبه الاسعار، لازم تكون انخفضت حتى مقارنه بالاسابيع هذه الكل. انا مقارنة مش ملاك لك كل زملاء كل السادة المستمعين، نهاية اسبوع موافقة نادية.
1: شكرا لك ايمن، نتمنى لك زيادة نهاية اسبوع موافقة. تحياتي للي يسمعوا فينا من الويتا من 14 المعتمدية بالطبيعة في ولاية بنزرت وخارجها، تحية كبيرة للجميع يسمعوا فينا برشا زيادة من خارج حدود الوطن، سلموا عليهم في انتظار انه يكونوا حاضرين بيناتنا. ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل.
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11.

0: على كيفك. إيزي زيتونة بيمنت سهلت حياتك.
1: إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان
4: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيل
5: ولا كلمونا على 22 908 708.
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
2: تبيستي اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم.
2: المواد الخبيري على موجات أكسجين أف أم. مرحبا. جهويا ينظم قسم أمراض العيون بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة يومي الجمعة والسبت 3 و 4 جويلية الجاري قافلة صحية للقيام بعملية جراحية في قسم العيون بمستشفى منزل بورقيبة لفائدة 153 منتفع بعملية الماء الأبيض في العين. انتظمت اليوم في شاطئ سيدي سالم ببنزرت مهرجان الرياضات البحرية تحت شعار بنزرت عاصمة الرياضات الشاطئية بحضور السلطة الجهوية والمندوب الجهوي للشباب والرياضة ببنزرت، وذلك بمشاركة شبابية ينتمون إلى 7 جمعيات رياضية وطنية وهي الجامعة التونسية لكرة اليد والجامعة التونسية للكرة الطائرة والجامعة التونسية للريشة الطائرة والجامعة التونسية للركبي والجامعة التونسية لكرة السرعة والجامعة التونسية للتنس والجامعة التونسية لتريتاليون والباراتلاليون علاوة على المؤسسات الشبابية حسب متابعة فؤاد المحمدي. وعلى الصعيد الوطني تبع كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب يوم أمس خلال زيارة ميدانية إلى ولاية بهجة الوضع المائي الذي يعتبر مطمئنا بأكبر سد بتونس وهو سد سيدي سالم بعد تساقطات وإيرادات مكنت من تعبئته بنسبة 59%، كما تبع الوضع البيئي بوادي بهجة على مستوى حجر عمر وبشروك ببهجة الجنوبية وإشكاليته وخاصة المتعلقة منها بتلوث المياه، وعاين محطة الضخ بالمنطقة السقوية بالمياه المستعملة المعالجة، وتابع بالضيعة الفلاحية الأغنمة بتستور الأنشطة الزراعية وتوجهاتها، خاصة أن الضيعة التي تمسح أكثر من 900 هكتار والتي بعثت سنة 2005 قريبة جدا من سد سيدي سالم، مما يشجع على تعاطي أنشطة زراعية وفلاحية متنوعة. تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني وفي عملية أمنية استباقية من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال الاتجار الدولي والمحلي بالمواد المخدرة وغسيل الأموال، والتي تبين أن العقل المدبر لها هو موظفة بأحدى الوزارات وزوجها اللذان يديران هذه الشبكة الإجرامية السرية باحترافية عالية. وقد أسفرت المداهمات عن حجز كميات من الممنوعات وعائدات الجريمة التي تعكس حجم النشاط لهذه الشبكة، وتمثلت في شحنة كانت معدل التوزيع على كبار المروجين حيث تم حجز حوالي 76 كيلو من مخدر الزطلة بالإضافة لكميات من مخدر الكوكايين وسيارات فاخرة كانت تستعمل في التمويه ونقل الشحنات ومبالغ مالية متأتية مباشرة من عائدات بيع المخدرات كانت في طريقها للدمج في الدورة الاقتصادية عبر عمليات تبييض معقدة وشركة تابعة للزوجين. ووفق ما توفر من معطيات فقد كشفت التحقيقات الأولية أن الزوجين اعتمدا على وجهات تجارية ومعاملات مالية مشبوهة لإعادة تدوير الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات بهدف إضفاء صبغة شرعية على ثورتهما الطائلة وسيارتهما الفاخرة. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع المظنون فيهم على ذمة الأبحاث وفتح بحث تحقيقي معمق من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق لترويج المخدرات والانخراط في شبكة لتبييض الأموال، فيما لا تزال تحقيقات مستمرة للإطاحة ببقية الامتدادات وعناصر الدعم اللوجستي. وفي أبرز أخبار العالم، أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا اليوم ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% في البلاد خلال موجة الحر التي شهدتها أوروبا في شهر جوان، بينما أفادت السلطات في بلجيكا عن تسجيل معدل وفية إضافي بنسبة 39% في الفترة ذاتها. وأوضحت السلطات البلجيكية في بيان أنه وفقا للبيانات الأولية سجلت بلجيكا معدل وفية إضافي بنسبة 39% بين يوم الخميس 18 والاثنين 29 جوان. ومن جانبها أفادت هيئة الصحة العامة في فرنسا في تقرير جديد عن زيادة قدرها 29.1%، أي ما يعادل 2025 حالة وفاة إضافية في الأسبوع من 22 إلى 28 جوان مقارنة بالأسبوع الذي يسبق، مشيرة إلى أن هذا الرقم أقل من الواقع. نهاية المواد الإخبارية من طولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور في لمن.
3: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
4: نفس الأفهم نفس الأفهم

0: الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك مليون مع كاتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كاتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره
2: استنى شويه ما سمعتش شيخ الاخبار
1: ان شاء الله خير
2: لا خير اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونه للسياحه
1: يعني تبدل اسمك هو
2: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقه ونفس الخدمه الراقيه اللي تعرفها لكن بهويه جديده وطموح اكبر وخدمات اكثر
1: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحه
2: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
2: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين أنفولاين 98 118 232
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صح

0: توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البارافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00-00.
1: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al-karhabtek iwedduk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata'k. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
2: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزادا تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: نعود لميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة، نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي.
1: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم زين، الناس الكل إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. هذا موعد جديد من برنامج سوغ لاغوت، من توا حتى الماضي ساعتين تلقاو آخر الأخبار، نحكي الثقافة، نحكي زادة مع ضيوف يكونوا حاضرين بحضينا في مؤنسات الثقافية. بعد شوية ضيفنا للجمعة هذية باش يكون المخرج الكبير حمادي عرافة، باش نحكيو معاه ونرجعوا معاه للذكريات الجميلة متاع المسلسلات والزمن الجميل اللي كبرنا معاه، والنوستالجي المزينة برشا اللي قاعدة تلتوى مازالت موجودة، ومازلنا نعاودوا في الأعمال متاع المخرج الكبير حمادي عرافة، ومازلنا نشوفوا فيهم ونتابعوهم بكل حب وبكل شغف، وكأنه أول مرة قاعدة تتعرض. هذا الكل أكثر إن شاء الله في سويعتين من زمان كما قلت لكم، لكن كما تعرفوا هو اليوم نهار الذين، نهار جمعة مبارك على الجميع يا ربي، لكن زيدا هو مميز جدا نهار الجمعة خاطر يرافقني في البلاتو العملاق المبدع الشاعر الكبير الأديب زميلي العزيز محفوظ الجراحي. صباح النور، مرحبا.
2: أهلا، مساء الخير، تحية لك صديقتي العزيزة، وتحية إلى الفريق المصاحب لنا في هذه الأمسية الشيقة. تحية لمستمعينا وإلى مستمعاتنا العزيزات أينما كانوا. تحية إلى كل أحباء مهرجان بالزفت الدولي. حد روحكم عاد،
1: ما قعدتش برشا.
2: حد روحكم. إذن برمجة ثرية وإلى آخره. تحية إلى كل متابعي إذاعة أكسجين FM، بصفة خاصة ترحيب من القلب بالعزيز الصديق العزيز حمد عرافة، اللي باش نبحروا معاه في الحوار
1: في الذكريات الجميلة
2: نتاع الزمن الجميل.
1: ما شاء الله، بعد شوية في مؤنسات ثقافية باش نحكيه مع ضيفنا بأكثر التفاصيل، لكن البداية كما تعودتوا ديما تكون بفقرة شفا مجيد فيما يتعلق بآخر الأخبار. وأخبارنا الأولى باش نحكيه على صابة مهمة في زوز ولايات مهمين. نحكيه في البداية على ولاية قفصة وتقديرات بإنتاج 4900 طن من الفستق، وهذا اللي قدرته مصالح الدائرة الإنتاج النباتي تابعة المندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة، أنه تبلغ صابة الإنتاج الفستق الموسم الفلاحي الحالي 4900 طن، لتحقق بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية والتي بلغت فيها الكميات الإنتاج إلى 4300 طن، وفق رئيس دائرة قيس الشلبي. من أضاف لي في تصريح لوكالة تونس في قناة الأنباء أنه الصابة تتوزع على مساحة جملية تقدر ب 20102 هكتار، تضم 2.87 مليون من أصل فصدق، تتقسم إلى 12,250 هكتار مطرية و 7,852 هكتار مرورية
2: مروية
1: مشيرا إلى أنه معدل الإنتاج شجرة الفصدق الواحد يبلغ إلى 1.1 كيلوغرام، وفي الشجرة الواحدة يصل إلى 4 كيلو غرامات. ولهناك نحكيه على صابة، نحكيه على ارتفاع مهم من 4300 إلى 4900 طن مقارنة بالعام الفارط. ولهنا نحكي زادة، هل أنه فما استراتيجية واضحة للمنتوج هذا؟ لكن احنا نعرف عنا صابة مهمة، وبعد تمشي بيك زادة للقصرين مش نحكيه في نفس الموضوع، لكن اليوم كي تهبط لأرض الواقع تلقى الأسواق مشطة.
2: لأنه هو أولاً فاكهة، ومن فواكه، هو من فواكه الجافة، هو فاكهة ثرية وغنية بالفيتامينات بالأملاح وإلى آخره، قطع النظر على هذا. هي فاكهة قليلة، مع عدا باستثناء قفصة اللي تنتج برشا من ثم أنا ما تنساش أنه الكمية الأكثر تمشي للتصدير.
1: صحيح،
2: هي تمشي للتصدير. دونك هو من الفواكه، عندنا حتى عندنا نقص في الفواكه بصراحة، كما البندق، كما اللوز، أيضا اللوز رغم عندنا هكتارات من اللوز، أو في صفاقس يسموه الزلوز في صفاقس، في سوسة وإحنا هابطين للساحل الجنوب، لكن هذا مش كافي. احنا نستوردوا حتى اللوز نجيبه اللوز الامريكي ونجيبه في اللوز نجيبه من برا. ما الثروة هذه متاع يزم تتكثف ويزم توقفت بركة الله رغم من ناحية الفلاحية راهي في الزيتين بركة راهي قاعدة تقدم وتزاحم في الساحل مزاحمة جدية
1: صحيح.
2: وهذا يفرحنا ما نش ضد احنا المزاحمات النبيلة دي فهمت. وان شاء الله ما كما قلت انت نشوفه مع القصرين ما هو فاكهة نادرة شوية ثم ندرة فيها على ذاك شوية ما تبقى مرتفعة كما البندق جدا مرتفع
1: صحيح.
2: كما اللوز
1: ولو اني احنا في السيركوي متاع البندق عندنا الغابات الصنوبر متاعنا لكن ملغز مو بشترها مشيت في
2: بتحرق
1: تتحرق
2: تحرقت برشا ثم انه فيه برشا خدمة رو البندق صحيح. تسجيل الوقاع بداية نشوء الدولة الوطنية بعد 56 وقت حملات كبيرة برشا لتسجير الجبال بالفزدق بالصنوبر ويسموه الصنوبر حتى في الخليج. دونك المشكل وين المشكل أن الحرائق من ناحية ثم من ناحية أخرى صعيب وجنين متاعه وفي خدمة كبيرة برشا والسادة المواطنين اللي يخدموا فيها دوما تعبين برشا في الغابات وزيد تحرقولهم
1: دونك نتولي مشكله اخرى مشكلة. احنا خلينا نربطوا بين قفصه والقاستلين في ولايه القاسين يقول لك استراتيجيه من اجل تعزيز انتاج الفستق بماجل بالعباس يقول لك نظمت جمعيه مهرجان الوطني للفستق بماجل بالعباس امس الخميس 2 جويلة 2026 ورشه عمل حول تثمين منظومه الفستق لرسم ملامح استراتيجيه الممكنه للنهوض بالقطاع وهذا اللي صرح به رئيس قسم الدراسات والتنميه الفلاحيه بالقصرين رمضان المحمودي وين تم تحديد اهم سلاسل القيمه المنظومه الفستق في الجهه وين تم تبني مخرجات اللي تمكن من اللجوء الى الاسواق الوطنيه والعالميه عبر منظومة الفستق تنافسية ومستدامة تساهم في خلق قيمة مضافة عالمية وتضمن دخلا مجزيا للمنتجين مع تعزيز التصنيع والتحويل والتسويق وفق المصدر ذاته وتعتبر معتمدية ماجر بالعباس من ولاية القصرين قطبا لإنتاج الفستق البيولوجي بعد تجارب واعدة في سنوات القليلة الماضية ما مكن من خلق حيوية اقتصادية في الجهة.
2: هذه ديجا بشارة أنت جبتها بشارة حلوة ياسر أنه دخلت جهة أخرى محاذية قفصة هي القصرين في زراعة وإنتاج الفستق. القصرين تمتاز كما نعرفوه بالتفاح اللي هو كان مناها
1: قولك تفاح سبيبة
2: تفاح سبيبة وما أدراك مناها يتسوق للبرة ويباع في السوق المحلية لجودته والبن متاعه ثم أن هذا علاش القصرين فيها قطب نتاع تفاح لانه بصراحه زاد الدوله ركزت على القصرين باعتبار الارض نتاعها منتجه للتفاح لو اليوم نكتشفوا وصلوا الباحثين الى اكتشاف انه ممكن زراعه الفستق وقت تدخل القصرين تدسن عصر جديد في انتاج حاجه جديده وان شاء الله ما تتعمم مش ماجل بن عباس بركه توصل كامل ولاية القصرين الحيدرة لغيرها الحيدرة على فكرة قطب سياحي كبير برشا
1: صحيح
2: لأنها كانت حاجة كبيرة في العصر الروماني فيما قبله من العصور ثم ما تلاه دونك مسلك فلاحي سياحي عفوا دونك سيبيا إلى جانب ذلك أنا أقول لك حاجة صابة الحبوب في ولاية بنزرت رأي صابة قياسية فهمت ولهذا فلاحتنا زادنا عن حيوم في ولاية بنزرت وقلوا لهم هل من مزيد زيدوا
1: ان شاء الله به خلينا نمشي زيد نحكيوا على حاله الطقس. شفنا بحر شديد الاضطراب امطار بعد الظهر في هذه المناطق واللي شدناه في ولايه بنزرت انه البارح في الليل كان فما امطار كبيره برشا وخليتنا مره اخرى نعاودوا نقفوا على وضعيه البنيه التحتيه نتاعنا وهشاشتها.
2: هي الامطار هذه جات في ظروف استثنائيه نظرا للضغط الجوي الكبير برشا ولا الارتباك او الاضطراب اللي وقع في المنظومه البيئيه المناخيه او المناخيه حقيقه ما في عز الصيف جيك امطار كما هكا خويا برشا وثم انت مش في عز الصيف فقط انت في عز الصيف في عز في الحصاد ايضا ولنا ماذا يزعج الفلاحين
1: يضرهم نوعا
2: يزعجهم اصلا يزعجهم هو لا يحصد ولا اخر سب ومطر سب ثم البال اللي قاعد غاديك العلف الخشن ذاك الحيوانات فيما بعد زاد كيف دونك نتمنى نتمنى باش تكون هذه سحابة صيف تعديت وكذا. أما البنية التحتية هذاك هي وقعنا. ماذا سنقول؟ هاي سيدي هاو شافون تويك تو لونها صغيرة وتصريف المياه الأمطار وإلى آخره، هاو شافون فالمطيرة صغيرة في منظر
1: من با البلاد غرقت
2: غرقت
1: نحوين كلها تفرغ في الماء اللي تخللها
2: وين ما حشاد وخل بالفلوك
1: هاي ذيك ديما غادي كما ملعب البسيري في في حمد لس في 14 جون في عفوا الدنيا هزها الماء فوق، لكن احنا شنو قاعدين نتفرجوا بدون ما يكون
2: فما ان شاء الله هالبلدية وان شاء الله المؤسسات اللي تعتني بالتصريف مياه الأمطار ان شاء الله لوناس انتروتهم من ياخذوا الدرس الصغير هذا الدرس هذا الشتاء الجاي ربما يجي الشتاء قاسي جدا.
1: شفناه ديجا تعدى علينا
2: من تو من تو اذا كان ثم خدمه من تو تتعمل في السخان هذه.
1: في انتظار وانه ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار الكلام هذايا، ولو ان ديما يتقال وما يصير منه حتى نشوفوا كان البلاد غرقت. شفنا زاده مشهد اخر واد هريقة الواد ديجا الميل كل نتاع قنوات الصرف الصحي هابطه في البحر، يعني نحكيه زاده على كارثه بيئيه قاعده تصير. من عاش اسكو فايقين باللي قاعد صاير والا ليه؟ خاطر اليوم نحكيه احنا في موسم الصيف، انطلاق الموسم الصيفي، نجي نلقى انا واد بالكبرى ذاك الكل مسيب الكل وغادي الماء قاعد يهبط نتاع لوناس ونتاع الامطار وكله هابط في في البحر، وذاك بعد تمشي العباد تعوم فيه. يعني اليوم راوني قاعد استفهام كبيره برشا، ووضع والبنيه التحتيه راهي كارثيه، روائح راهي خايبه برشا موجوده اليوم في البلايس الكل، في سامحوني الرجالات كلها فايضه. هل من شكون باش يتحرك؟
2: أضرار
1: الله ورسوله أعلم الحقيقة
2: للبشر. الأضرار باش تكون خطيرة على حياة الناس في اللي يبتعوموا في المطار، لكن ثم أضرار أخرى أهم وهامة بمقدار أهمية الإنسان هو الأحياء المائية. يعني تقتل الحياة في في في, في بحر ما تجيش. يعني بحر تردوا صحراء
1: ليه؟ ولا الويدة ذي تعرفوا انت شاقق في وسط تجمعات سكنية بحذا عاملة روح الزون توريستيك هذيك الكل بين الوتلة وبين القهاوي، وهابط الحقيقة منظر خايب برشا برشا. ماذا بينا يكون فما توضيح ساعة في النقطة ذي عليش اليوم احنا في الوضع هذا. وثاني حاجة اليوم هل من استراتيجية واضحة للبنية التحتية نظرا انه في كل مطرق قاعدة تعرينا وتورينا في الوضع امتاحة به؟ نعطيكم فكرة على طقس اليوم كيفاش تكون. تكون سماء اليوم الجمعة مغيمة جزئيا من على أغلب المناطق، فأحيانا كثيفة السحب على الشمال، وتشير توقعات معهد الوطني للرصد الجوي إلى إمكانية نزول أمطار مؤقتة رعدية وتكون محلية غزيرة بالمناطق الساحلية، تشمل بعد الظهر بفعالية أقل في الجهة الوسط الشرقي ورياح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبية، فقوية بالشمال ومحلية بالوسط ومعتدلة ببقية الجهات. كما تتقوى الريح أثناء الليل بالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال والخليج الحمامات وقليل الاضطراب في مضطرب ببقية السواحل. ما تقنطروش وتمشي وتعوم، ولو سجلنا حالات غرق البارح وقت البارح في الحماري وفي رفراف، راهو الطقس ما يعومش. تسمعوا فينا الطقس راهو ما يعاومش، ماهوش متاع بحر. خل تتعدى الايامات هذوما متاع التغيرات المناخيه اللي صايره ومتاع التغيرات في الطقس، ومن بعد نمشيو نعوموا به. تتراوح الحراره القصوى بين 27 و32 درجه بالشمال، والمرتفعات بين 33 و38 درجه، بقيه الجهات تصل الى 41 درجه بالاقصى الجنوب.
2: حسب وسيله اعلام رسميه فرنسيه انا في فرنسا برك هالأسبوعين اللي تعداو كان يكون الوقت الضغط الحرارة ماتوا غرقا 90 شخص مش شوية، 90 شخص ماتوا في أسبوعين. يعني يوريك معناها اللي يلزم بالنسبة للتونس نقولوا لهم ديما راهو الحماية المدنية لخدماتكم. خويا لقيت علم باش تعوم عوم،
1: لقيت علم في لون اخر ما تعومش،
2: ما تعومش ما فيها باس، شم شويه نسمه وروح، يلزمك تعوم نهارتها واماكن غير محروسه ما تعومش فيها. ما تعرفهاش الحمايه المدنيه، عرفوها انت ما تعرفهاش
1: صحيح. ما تبينا شوية هكا شوية واعي وما نتقويوش هكا على رواحنا. راه كي نقولوا ما فماش ما تجمش تعوم راه البحر مضطرب والا الطقس مبدل راه ما فماش عومين. ماذا بينا نعديو السيف سلامات من غير ما نسجلوا فيه حتى حالات غرق والا وفيات. اللطف عليكم ان شاء الله يا ربي تتعدى التغيرات هذه نتاع الطقس النهارين هذوما ومن بعد ترجع السخانه غير ما تقلقوش برك. امشيوا للبحر وحوسوا وعملوهم الكل. لكن توا النهارين ذوما ماذا بينا نلتزموا ونتبعوا النشرات الجويه نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي ونستحفظوا على رواحنا وعلى صغيراتنا وان شاء الله تعديوا يا ربي صيف كله افراح ومسرات.
2: نضيف مع السباحه نضيف للساده السواق اللي عندهم سيارات واحد رجاء السرعه على الدنيا سخونه السرعه على
1: واحده رجاءً. واحده
2: امشوا واحده واحده توصل سلامات انت وعائلتك للبحر او تروح بهم من البحر او تمشوا مع جنب وزاره الدولي تسهروا وتروحوا سلامات رجاء.
1: عندكم سهريات باهيين طبعا بعد نحكيوا فيهم انا سي محفوظ باكثر تفاصيل. سيسر ويحكم طريق السلامه ليكم الناس الكل ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحه وعافيه. احنا كملنا فقره اش فما جيت فيما يتعلق باخر الاخبار. نخرجوا مع الموسيقى من بعد نحكيوا برشا مواضيع مازالت تستنى فيكم في سوغ لاغوت لليوم.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسين للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحب

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: الميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي. رجعنا لكم من جديد في سور لا روت، ومازلنا مواصلين معكم بعديد المواضيع، برشا حديث وبرشا نجوم باش يكونوا مؤثرين للدورة 43 في مهرجان بنزرت الدولي اللي إن شاء الله ضربت البداية باش تكون 17 جويلية مع الفنانة آية دغنوش والمايسترو محمد الأسود في حفل الافتتاح.
1: محمد الأسود حاجة حلوة ياسر ساعة يبدو بها، هو افتتاح بابن من أبناء بنزرت البررة، من أبنائها اللي أعطاه الكثير للموسيقى التونسية، وهو يمتح أو هو يتواصل في النهج اللي رسمه شيخ الموسيقيين في تونس خميس ترنان. محمد الأسود هو ولد بنزرت، وهو المايسترو محمد الأسود اللي باش يبدأ زاد هو كما الدورة ما قبل الأخيرة افتتحها الفنان الدكتور محسن الماطري. اليوم محمد الأسود يفتتح زاده هو مع آية دغنوش.
0: من بين الأسماء اللي موجودة في الدورة 43 هما الحقيقة أسماء كبيرة برشا، أسماء بينهم اللي كانوا ديما موجودين في مهرجان بنزرت الدولي وحقوا نجاحات كبيرة برشا، كانوا ديما عروضهم أمام شبابيك مغلقة. من بينهم نحكيه على مرتضى الفتيتي، نحكيه على رؤوف ماهر، نحكيه على صابر الربيعي، نحكيه على لطفي بوشنيق، أيضا زادة نحكيه على ديفا أمينة فاخت تكون زادة موجودة أسنان بعد نجاح حفلها اللي كان في الدورة اللي فاتت. لكن زادة فما أسماء جديدة اللي موجودة باش تكون لأول مرة في مهرجان بنزرت الدولي، نحكيه على الفنان آدم اللي في أقل من 24 ساعة نفاذ تذاكر الكراسي بالنسبة لحفله اللي هو مبرمج 13 أوت.
1: 13 أوت، وثم فنانة زادة بدنا نذكرها اللي هي تحاورت أخيرا مع أكسجين FM اللي هي إيمان شريف.
0: إيمان شريف هي
1: وما أدراكك الطيارة ذيك
0: ما شاء الله عليها الحقيقة. إيمان شريف باش تكون زادة في عرض مشترك، باش تكون فما مفاجأة كبيرة في عرضها اللي باش يكون مع الفنان المصري إيهاب توفيق.
1: إيهاب توفيق
0: زوز أنمار مزيانين برشا.
1: قالت للزميلة اللي حاورتها
0: عواطف
1: عواطف العوني، قالت لها أنا نحبكم رجمعة أكسجين،
0: هاي
1: نقولوا لها زادة احنا رانا نحبوك يا ايمان.
0: واحنا سعداء جدا اللي هي باش تكون موجوده اثناء في مهرجان بنزرت الدولي. ما ننساوش زادة باش يكون موجود وليده الصالحي الفنان الكبير، نجله التونسيه بعرض الزرده اللي كان حقق نجاح كبير برشا في الدوره 41، وطلبته الناس برشا خاطر الحقيقه سوربريز بالنسبه للنجله التونسيه. عرض الزرده حاجه مهمه برشا وعرض مهم برشا.
1: عوده الى وليد الصالحي. وليد الصالحي كل عام يبدا حاجات جديده، المره هذه راهو جاي المهرجان بنزرت الدولي بابداعات جديده،
0: عرض مزيان زاده
1: عرض مزيان، وهو لا يتوقف عن الانتاج. ربي يوفقه ان شاء الله. كذلك بالنسبه للزرده او
0: العرض الزرده
1: فجعه اي الزرده هي الحقيقة سيد النجمي قاعد يقدم كل مرة يضيف
0: الزردة نتاع نجلة التونسية.
1: لا لا
0: انت تحكي على الزيارة
1: نتاع الزيارة
0: الزيارة
1: نحكي على الزيارة الزردة الأخرى الزردة
0: اي
1: خاطر عملوا الفزعة والزردة وكلهم عملوهم
0: اي
1: بالزيارة زيارة النجمي قاعد يجدد فيها
0: سامي النجمي
1: 17 عرض وصل فيه تجديد في كل مرة
0: كل عام فيه تجديد
1: وأتمنى أنه العرض الجاي إن شاء الله في العام الجاي مش اسماء صحيح وبروغرامي في العام الجاي ان شاء الله يكون اضاف حاجات من التراث البنزرتي.
0: هو كل عام يجيب لنا حاجه بنزرتيه جديده اللي احنا بدنا نكتشفوها معاه. هو
1: من الاولياء نتاع الاولياء نتاع بنزرت كما سيدي سالم، كما
0: سيدي سالم الحراث يغني فيها هذيك موجوده الاغنيه هذيك ونغاره يدار بها تونس الكل وفي كل مهرجان يمشي له الا ويطلبوها الاغنيه ذيك باش تتغنى.
1: وثم سيد عبد الواحد
0: هي برشا اغنيه كل عام.
1: اي هنا
0: هو سي محفوظ. خليني ما عادش تفرجت فيه انت العرض نتاع 17 عام قعدت تفرجت فيه من الكل ولا
1: لا؟ لا
0: تفرجت في 6 7 منهم من العشر سنين هذوكم. كل عام فما حاجه جديده يضيفها لولايه بنزرت. عنده عمق موسيقي في البحث والحاجات اللي خرجهم. اصلا انت تبهت في التابلوات اللي يعملهم والموسيقى نتاعو اللي هي الحقيقه تلقى تفاعل كبير برشا. لاننا نحكيو على نجاح عرض الزياره اللي هو مازال متواصل على مدار السنوات. كيف كيف زاد ما ننساوش الشاب مامي بعد غياب كبير برشا من عام 98 على بنزرت.
1: برشا برشا
0: اي يكون حاضر السنه في الدوره 43.
1: مازال شاب
0: مازال شاب
1: ما يكبروش المبدعين. لا المبدعين ما يكبروش. القلب حي ديما وديما جديد ديما وديما البحث الموسيقي هو متكون برشا موسيقيين. على فكره الشاب مامي راهو متكون برشا برشا برشا برشا موسيقيين.
0: صحيح
1: ماهوش مش هكاك برشا هو ملحن كبير وعازف. معناها يسمى حاجات نعرفوهم عليهم الفنانين الكبار هذوما.
0: اي العمالقة الكبار.
1: اي اخزر خدام من عام ومازال عنده جديد ومازال
0: مازال يغني
1: يملى المهرجانات
0: ويملى المهرجانات. وكان عم ناول جاي جوست المهرجان حمامات الدول. أي وكان زاد امام شبابيك مغلقه. فما ترحاب كبير من الفنانين هذوما اللي نقولوا احنا
1: ويختار لي بارول نتاعو. كل فنان نسمع يجتهد يلقى التجاوب في الجمهور.
0: ونستالجي القديمه ما تموتش.
1: اللي ما تموتش يا اخي
0: خاطر الاغاني نتاعها فيها كلمه فيها بحث فيها فن فيها نغمه اللي هي تخلي اليوم هذيك التوا احنا مازلنا نسمعوا في اغنيه شاب مامي القديمه من الثمانينات التسعينات كنا مازلنا نسمعوا فيها ومازلنا نعيشوا معاهم.
1: احنا اللي يهمنا انه والحمد لله وقع تذليل كل الصعوبات بالنسبه لهيئه المهرجان بنزرت الدولي. وقع تذليل كل الصعوبات بتضافر كل الجهود جهود الخيرة من السيد ولي بنزرت من السيد مندوب الجهوي للثقافة من الأمن من الحماية المدنية يعني الناس كل وأيضا داخل وزارة الثقافة زاد تفهم مدير المهرجانات تفهموا لي وقع الجهه وقع ولايه بنزرت وشار السيد لطفي اصفاق سيك النهار في كلمة نتاعه بكل وقتها متضايق هو وقلت له انا حتى كي قابلته قلت له احسسني بالمراره بالحق. قال لماذا جمهور بنزرت يتحرم؟ دونك والحمد لله وقع تجاوز هذايا. جمهور بنزرت باش يفرح بنزرت باش تفرح بمهرجاناتها كل الدولي والمحليات باش تفرح بنزرت ككل الجهات الكل وان شاء الله ديما توانسه ديما في فرحه ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: خاطر مهرجان بنزرت والله سامحني في الملاحظه
0: تفضل.
1: راه مهرجان بنزرت راه حاجه فيها من قبل ان يكون مهرجان بنزرت بالشكل هذا كان مهرجان الموسيقى المتوسطيه راه كان الرئيس نتاعه اكبر موسيقي في تونس الله يرحمه عز الدين العياشي
0: الله يرحمه.
1: ومنه هو خرجوا عباقرة في الموسيقى في الفن من معبلوب الحناشي ونخرج من بنزرت.
0: شفنا في العرض اللي شارك فيه عبد الوهاب الحناشي شفت انت فكرتني تو خاطر انا كنت مقبله في مخي قاعده نعاود نخمم في شنو اللي انا باش نحكيه ونسيته اللي هو الفت انتباهي الحقيقه تصريح محمد عبد الوهاب الحناشي اللي كان في عرض من العروض المبرمجه اخر مره في مسرح كارتاج وشفنا الحقيقه اللوعه نتاعو وقت اللي كان هو في العرض هذايا وكان معاه المفاجاه السهره كما يقولوا هما الممثل الفنان اللبناني ريان اللي كان موجود وهو اللي زاد كان ضيف شرف في الحفل هذايا. شفنا اللوعه الكبيره نتاع الفنان عبد الوهاب الحناشي وحسرته الكبيره. يعني اليوم هل انه الفنان التونسي كي يكبر يوصل لعمر معين يولي ننساو تاريخه الكل ونولي فما اولويه قصوى للضيوف؟
1: لا عندنا عندنا عندنا فنانين الحقيقه قضيه كبيره هذه منها ادخالهم في سوق المهرجانات ودعوتهم للحضور في كل المناسبات والى اخره امر ضروري هذايا مع عبد الوهاب الحناشي كما شادلي الحاجي وما ادراك شادلي الحاجي
0: نردين البيجي
1: مازلت صغير و... لكن الواحد مكبرني هو كتبها ولا حانها ناس كبار عبد الكريم اصحابه شكون اللي قلت لي
0: نردين البيجي
1: وما ادراك من يعني اخيرا عنده غنى جديد نردين البيجي عمله يعني يزم هذا يكونوا موجودين زادة جديد داكوردو لكن جديد مش من الهواء خلق كاكا جديد لقاء أرضية خدموها اللي قبله بالتعب وبالسهر وبالظروف الإمكانيات اللي كانت متوفرة خدموا الجو هذايا والأشياء هذية في مجال الموسيقى والغناء جاءوا شبيبة توك جديدة باهي سيميا هكم طالعين كما الفتيتي كما غيره مرتضى وغيره وروف ماهر وغيرهم أظن الشبيبة اللي طالعين تبركال عليهم لكن ما نسيوش الأصل نسيوش الكبار ذوكم اللي أعطاو ويزم يكونوا موجودين في كل التظاهرات بمقدار
0: يكون فما عدل
1: بمقدار تشريكهم يزم يشاركوا مش معقول
0: دونك ان شاء الله احنا نشوفوا كل الفنانين نتاعنا يكونوا حاضرين ويكونوا موجودين في كل التظاهرات الثقافيه سواء الكبرى والا الصغيره ومشهد الثقافي والمهرجانات بصفه عامه في يعني في في في في الصيف تكون برشا حس عليهم وتكون برشا عينين عليهم يعني ما يكونوش اليوم ما يكونش اليوم فما عزل للفنان الكبير الفنانين الكبار متاعنا التوانسة خاطر هما قيمة ثابتة في الوسط الفني وماذا بينا زادة وأنه يكون فما تشريك كبير ليهم ويكونوا حاضرين في كل المهرجانات. احنا نخرج فاصل نرجع بعد شوية باش نحكي زادة في مواضيع أخرى في سوغ لغوت لليوم.

0: لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل، للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية

0: فوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تابلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفزد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت. بمناسبة تسعينية النادي، نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهر جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي. رجعنا لكم من جديد في سوغ لا روت ومواصلين معاكم. اليوم 3 جويلية من كل عام يصادف اليوم العالمي للامتناع عن استخدام الأكياس البلاستيكية. سي محفوظ، ونعرفوا احنا اليوم الخطر الكبير اللي قاعد نعيشوا به وقاعدين نشوفوا فيه جراء البلاستيك، سواء الأكياس وإلا البلاستيك بصفة عامة.
1: اليوم العالمي للامتناع
0: استعمل الأكياس البلاستيكية.
1: لكن شكون موجه؟ موجه للمواطنين. المواطنين هم يستعملوا في البلاستيك، والبلاستيك هم لقوه في السوق قدامهم، وحتى في الجراند سيرفاس وفي غيره وفي غيره وفي غيره في الدكاكين عند الخضارة في برطة، ولو انت تمشي تلقى كل البلاستيك معامل البلاستيك. جيت تكلم يقول لك ما ثم مواطن شغل، هذه مواطن شغل النجم القول محلول. علاش ما نرجعوش بك الكاغت اللي كان قبل،
0: الكاغت متاع بكري؟
1: ما الكاغت متاع بكري كان فيه حطوا فيه السكر والسميد وإلى آخره والقضية والغلة وإلى آخره، علاش ما نرجعوش للكاغت؟
0: يقول لك فما معلومة مهمة، يقول لك وأنه في كل يوم تستخدم ملايين الأكياس البلاستيكية ثم ترمى.
1: أي وقتها يز السلعة متاعه ويوصل للدار يحطها ويلوح.
0: وهذا يقولك اللي يخلي وأنه يشكل ضغط هائل على البيئة إذا يستغرق تحلل الأكياس البلاستيكية أو عبوات البلاستيك الرقيقة من 10 إلى 100 عام.
1: ثم بعض البلاستيك أنواع البلاستيك بعد 400 سنة وتنجمي
0: هذه الرقيق أنا نحكي عليه،
1: تنجمي تعملي تجربة. السادة المستمعين يسمعوا فينا نجموا يجربوا بيدهم، لو يمشوا في الغابة في كل مكان يلقوا البلاستيك ملوح، يلقوا البلاستيك ملوح. ثم في الأحياء المائية يلقوا فكرون البحر هذاك السنة هو ماكل البلاستيك،
0: هي ما تنساش
1: في الحوت ماكل البلاستيك.
0: ما تنساش وإنه فما الوضع البيئي، احنا بصفة عامة وضع بيئي متدهور في تونس.
1: الشطوط متاعنا فيها البلاستيك.
0: هاك شفتك بردليل الفيديو بربي عزيز كان تجم تحطهن الفيديو متاع ويد هالرقة دجاوك موجود عندك كيفاش مياه الأمطار وإلا مياه الصرف الصحي ذي أنا ما نعرفش تابع شكون، أما المهم مسخ قاعد يهبط في البحر من غير ما تقعدوا تنظروا علينا هاو ماء متاع ناس ولا ماء متاع أمطار، الكل ماء والكل مسخ
1: وغير معالج
0: مين جاي الله هو رسوله أعلم هوك هابط في البحر. وأكبر دليل هي المطرة متاع البارح ومتاع قبل شوية، تفرجوا معانا وشوفوا في الوضعية اليوم شكون بالأشياء هذه الكل. هل إنه إحنا اليوم في وضع بيئي آمن؟
1: لا بصراحة خطر. ثم دول عربية أخرى في الخليج العربي منعوا البلاستيك كريمو وعندهم كان الكاغت
0: هاوك الفيديو تفرجوا
1: باكوات بتاع كاغت يحط فيهم السلعة ويقضي مش يقضي منه. ذلك كذلك البلاستيك، القوارير المياه بتاع البلاستيك على الأقل تتحط في أماكن اللي نجموا يجمعوا فيهم ذوكم، يجمعوا في البلاستيك هم عاملين حاجة باهية يعطيهم الصحة ذوكم رغم هم يسترزقوا منها يعيشوا منها ولكن زاد التنظيف للبيئة مساعدة لتنظيف البيئة على الأقل باش يعاودوا رسكلتها كل الأشياء ذيك. أما الساك ذوكم البلاستيكية ما هذا حتى ما شنو رسكلة يلعبون في الشارع وانت في الزريحية تشوف الطائرين في السماء.
0: انت ساعات تمشي البحر تقع بجنبك
1: بحليك في الماء مش معناه وحتى الكشافة والحماية المدنية ومنظمة الهلال الأحمر عملوا حملات تنظيف الشواطئ مع المجتمع المدني يخرجوا في الماء من البلاستيك، البلاستيك من الماء.
2: صحيح.
1: إيه قضية راهي راهو، قضية ثم قضية موقف الدولة، موقف السلطة.
2: إيه لكن اليوم احنا كي نحكيو على وضع بيئي بالطريقة ذيك، اليوم أين وزارة البيئة من هذا الكل؟
1: إيه موقفها يجب تمنع هالمؤسسات اللي تنتج في البلاستيك هذا، تمنع. يا أخي نمنعك، ما عادش تخدم. برا امشي أعمل الورق، أعمل الكاغت. هاي نعملوا بالكاغت. كنا قبل نعيشوا بالكاغت.
2: إيه.
1: كانت الباكوات نتاعنا فيها ثم الغلال ثم كل شيء، كل شيء في الكاغت. الكاغت يتحل فيه في الطبيعه، مش عدو للطبيعه وصديق الطبيعه الكاغت.
2: لكن البلاستيك يقعد
1: يقعد يقعد,
2: يقعد يتسبب في مخاطر كبيره
1: ولسنة، ومظهر مظهر بائس. شنو معناها تمشي في غابه تلقى كان البلاستيك؟ وشنو معناها السائح يجي في شط يلقى البلاستيك؟ وشنو معناها ماشي في كهرباء السائح من المطار النزل الى على اليمين وعلى اليسار الى في البلاستيك هزها الريح؟ حتى المظهر مظهر مظهر تعيس. يزم موقف، يزم يا اخي يزم موقف. شنو هو الحكايه هذه؟ لما تبيها اليوم العالمي يجينا هاي الحكايه بعد كلها ترجع حليم العادات هي القديمه.
2: ولا يجينا زاد في فتره معينه تصيرك الحملات البيئيه الكبيره، حملات النظافه ونظافه ليل نهار كذا وكذا، من بعد تمشي على روحها.
1: كهو
2: كهو ولا عندنا زيارة متاع مسؤولك كبير نعملوا الحملات هذه ونقف على رواحنا وإحنا عايشين في البيئة.
1: مش معقول، هذا غير مقبول. وتو أن الأوان باش باش كل واحد تحمل مسؤوليته، الدولة تحمل مسؤوليتها زادت تجاه شعبها والشعب زادت تحمل مسؤوليته زادت.
2: إذا ما تكون فما ردع
1: منعوا البلاستيك ولا في المخابز في الواحد في الجراند سيرفاس موجود البلاستيك.
2: رجع
1: ولا يتباع؟
2: ولا يتباع بالفلوس؟ يتباع. موجود
1: او حتى في
2: المخابز يبيعوا فيه ساشي بالفلوس،
1: يبيعوا فيه
2: يعني عادي. ما فهمتش
1: كانت قبل بلاش،
2: ما فهميش فرق بين هكا وهكا. احنا جوست بدلونا شويه الالوان وكهو يعني حاجه حاجه عاديه. دونك ماذا بينا يكون فما
1: هي نفس الاضرار بلاستيك كحل ولا بالالوان مزين ولا مزين
2: في سيجل نتاع المؤسسه ولا حاجه.
1: كيف كيف
2: سي كوم كوم كيما نقول هنا، كيف كيف ما فماش فرق كبير برشا. لكن اليوم ماذا بينا تكون فما قرارات هامه في الجانب البيئي، خاطر احنا نشوف في بيئه ماهيش سليمه، بيئه ممسخه سامحوني في الكلمه برشا. فما برشا مخاطر قاعده الناس تتعرض لها صغار كبار. ماذا بينا تكون فما درجه كبيره من اليقظه من وزاره البيئه باش انه اليوم نعاودوا الاستراتيجيات نتاعنا ونعاودوا نشوفوا المنظمه نتاعنا البيئيه ونعاودوا نشوفوا الوضع البيئي ونعالجوه، على خاطر راهو فما برشا مشاكل بيئيه قاعده صايره. واحنا اليوم نحتفلوا باليوم العالمي للبيئه، مش اليوم العالمي للبيئه، اليوم العالمي لمنع استعمال الامتناع من استعمال البلاستيك. لكن اليوم احنا وين ندوروا نلقاو الاكياس البلاستيكيه موجوده في الولايه كامله. واليوم وزاره البيئه لازمها تكون عندها دور كبير باش انه اليوم نعيش المواطن التونسي في بيئه سليمه. احنا مواصلين معاكم في سوغ لاغوت، نرجعوكم بعد لحظات.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنك.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بصوت العالم.
1: بصوت العالم.
3: أخبار أكسجين أف
2: أم. المواد الإخبارية على موجات أكسجين أف أم. مرحبا. جهويا ينظم قسم أمراض العيون بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة يومي الجمعة والسبت 3 و4 جويلية. قافلة صحية للقيام بعمليات جراحية في قسم العيون بمستشفى منزل بورقيبة، وذلك لفائدة 153 منتفع بعمليات الماء الأبيض في العين. عبر عدد من متسكني منطقة المصيدة عن استيائهم من تكرر الأعطاب في شبكة التنوير العمومي، خاصة مع وجود فوانيس معطبة أو مفقودة وأخرى لم تعد تؤدي دورها بالكفاءة المطلوبة، وذلك في عدة أنهج وشوارع وسط المصيدة. هذا ويطالب متسكني منطقة المصيدة من السلطة المحلية والجهوية ببرمجة حملة صيانة شاملة لمعالجة الأعطاب وتعويض الفوانيس المتضررة أو المفقودة، بما يضمن تحسين الإنارة وتعزيز السلامة وجودة الحياة في المنطقة، حسب مراسلة خالد الهدلي. وعلى الصعيد الوطني، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتداخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء يوم أمس إلى غاية مساء اليوم الجمعة. وبيّنت الوزارة في بلاغ تحذيري لها أن هذه الدعوة تأتي استنادا إلى النشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة، مع إمكانية تساقط البرد ببعض المناطق، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية قد تبلغ سرعتها 80 كيلومتر في الساعة. وأوصت الوزارة الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية من تأثير الرياح، وتجنب ممارسة الأنشطة الفلاحية الميدانية أثناء العواصف الرعدية واحتمال تساقط البرد. في أبرز أخبار العالم، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقرير نشرته على موقعها الرسمي أن ظروف ظاهرة النينيو قد حدثت في المحيط الهادئ المداري، ومن المتوقع أن تزيد قوتها بسرعة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يزيد من احتمال حدوث موجات حر وجفاف وأمطار غزيرة وظواهر جوية متطرفة في أجزاء كثيرة من العالم. كما أكدت المنظمة أنها تعمل على تعزيز التنسيق وتقديم الخدمات والمعلومات المناخية ودعم الإنذارات المبكرة من أجل مساعدة الحكومات والمنظمات الإنسانية والقطاعات التي تتأثر بالمناخ مثل الزراعة والصحة، ودعمها في التأهب لمواجهة الآثار المحتملة. ويشير التحديث الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي الذي تصدره المنظمة إلى التطور السريع لظاهرة النينيو وتحولها إلى ظاهرة قوية خلال الفترة من جويليا إلى سبتمبر 2026. نهاية المواد الإخبارية، من طولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفر على البلاي ستور في الأمان.
4: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
5: راديو

0: ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة، نقرب لكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي. رجعنا لكم من جديد ومازلنا باش نحكيوا على المهرجانات وعلى الموسيقى ونحكيوا على عودة مهرجان الجاز بتبرقة اللي انطلق الافتتاح الرسمي كان البارح سي محفوظ في أجواء الحقيقة طيبة برشا وكلها فرحة وبهجة بعد عودة مهرجان الجاز بعد غياب لسنوات عدة.
1: هو مهرجان دولي حقيقة، مهرجان دولي ولا يستقطب توا قداش من عام،
0: ست سنوات بالكامل هو مش موجود المهرجان،
1: يتوقف لظروف سياسية ربما ولا خاصة لظروف سياسية. المهم عاد المهرجان وعاد بألقه وبإشعاعه خاصة، وأنه أصبح التظاهرة هذه مهرجان برق الجاز ولا محط للموسيقى الجاز لهواة موسيقى الجاز وللفرق الموسيقية موسيقى الجاز، ولا من أمريكا ومن أوروبا ومن أفريقيا. إذن ولا عنده شعب دولي كبير برشا. أمنا إن شاء الله تتكاتف كل الجهود، جهود خاصة نهيمات المهرجان، معناها يجب تكون المدينة نظيفة، يجب تكون تبرقها هي جميلة بطبيعتها، يجب تتنظف ويجب تتريقل باش تعطي تعطي تاتيون بلور من ثم السياحة سنة في تبرك روعة كومبلي، الطائرات والمطار ولا يشتغل والنزول كيف كيف، معناها والجاز لو يجيب برشة كليونات، يجيب برشة خرافة في السياحة، كوم يجيب برشة أيضا مهتمين بموسيقى الجاز اللي هي موسيقى في الأصل إفريقية
0: به برشا. وشفنا البارح الافتتاح الرسمي، تواصل المهرجان حتى 7 جويلية 2026، والحقيقة شفنا فرحة كبيرة اليوم لأهالينا في مدينة تبرقة ولاية جندوبة بالأساس، نحكي على مدينة المرجان، شفنا فرحة كبيرة لعودة هذا المهرجان العريق سي محفوظ اللي هو عنده خصوصية خاصة به وموجودة كان في تبرقة.
1: تبرقة هما من الأول قرروا المسؤولين على الثقافة في تبرقة وفي جولية جندوبة، قرروا بشكون تبرقة معناها قطب ثقافي فني، اختاروا الجاز باعتباره كما المحرس، مدينة المحرس اخترت الفن التشكيلي وعملت مهرجان دولي للفنون التشكيلية. أسوا يوسف الرقيق صديقه اللي هو مسرحي ورسام وشاعر أيضا يوسف الرقيق في تبرقة، نفس الشيء تأسس مهرجان دولي واخذ إشاعة كبير وولات فرق الكبرى تاع الجاز تتسابق للعرض في أيامات تبرقة، وتبرقة جميلة وأهلها طيبين
0: مزينة برشا
1: وأهلها طيبين برشا أهلها طيبين برشا، وهذا مكسب، هذا مكسب لتونس للثقافة التونسية، مكسب للفن التونسي، لأن عندك فرق تونسية زاد تلعب بالجاز،
0: هي فرق كبيرة برشا زادة.
1: فكر فرق كان الرئيس نتاعها فوزي شكيلي من من من قليبيا، اي فوزي شكيلي كان يشارك زاد هو، وما عرفش مازال يخدم مازال يلعب موسيقى ولا بطل، اما كان موجود فوزي شكيلي على كل حال هو مغروم بالجاز واسس فرقه للجاز، متوانسه زاد باش يشاركوا معاه.
0: اي بيان سور، وهذا جانب مهم، وانه اليوم تقعد الديمومه نتاع الموسيقى هذيا، خاطر اليوم احنا كيغيب مهرجان من المهرجانات راه يخلي فراغ كبير باش انه اليوم الفرق هذيا تلقى وين على الاقل تجم تعرض، خاطر اليوم انت كي ما توفرلوش المهرجان ولا تغيب عليه المهرجان هذا باش يلقى اشكال كبير في انه اليوم عنده انتاج لكن اليوم الجمهور ماهوش متمتع به، ونعرفوا انه الصيف هذيك وقت الخدمه الاكثر،
1: وثم انه تبرقه ثم اختيار الدوله التونسيه اختارت باش تكون تبرقه مدينه سياحيه، تكون سياحيه بتكون فيها تظاهره ثقافية بمستوى عالمي وهو المهرجان جاز.
0: ما تنساش حاجة أخرى أنه زادة فما المطار غادي اللي سهل ويخلي الحركة أكثر،
1: والمطار علاش تعمله لتسهيل عملية معناها القدوم إلى طبرقة. خطر طبرقة هي تمتاز بأشياء إلى جانب البحر بها سورة والبحر والشمس وإلى آخره. تمتاز بالغابات، تمتاز بعند رام، تمتاز بحضارة بلاريجيا في جندوبة، في جندوبة، في بلطة بوعوان، في في
0: حمام بورقيبة، برشا بلايص مهمين.
1: يعني يعني يعني الشمال الغربي منا كبير ياسر بالحضارة،
0: كبير
1: وتبرقة انترطر. برقة انترطر
0: مدينة جميلة الحقيقة،
1: جميلة.
0: تحية لكل طيبين. أهالينا في معتمدية برقة، تحية كبيرة كل أهالينا في ولاية بيجة. إن شاء الله يا ربي كما نقوله بالمهرجان هذا ترجع الحياة وترجع الحركة الاقتصادية والسياحية أكثر، تزامن مع الافتتاح الموسم الصيفي. إن شاء الله يا ربي نشوف الحركة هذه ونشوف عدد كبير وهام برشا من السياح يكونوا موجودين في الشمال الغربي وأيضا في الشمال وفي كامل تراب الجمهورية، باش على الأقل اليوم نخلقوا حرك اقتصادي فني سياحي كبير برشا. وثاني حاجة زادة نهتموا أيضا بجمالية المدينة وجمالية المدن، خاطر اليوم راه يجيك سائح راه ينجم كما يجي اليوم يعاود يرجع في الشتاء ويعاود يرجع العام الجاي، لكن اليوم كيجي يلقى برشا إشكاليات. وحتى أبسط الإيمان إنه البلاد تكون نظيفة على الأقل، نظيفة ما يرقاش الزبلة حاشكم طايشة في الشوارع الكل ولا في البلايس الكل، والصاشيات برتو تبدأ تتناطر هكا في قريوسهم. ماذا بينا تكون ديما بلادنا نظيفة وديما بلادنا جميلة، باش على الأقل اليوم نشوفوا انتعاشة كبيرة في الجانب السياحي والاقتصادي بالأساس. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا في سوغ لا روت لليوم، يعطيك صحة سي محفوظ. شكرا. على الخدمة الكبيرة اللي تخدمها معنا ديما في سوغ لاغوت، وعلى تواجدك ايضا زاد عنده قيمه. شكرا. كبيره في البلاتو. تحيه حضرة. كبيره يعيشك، تحيه كبيره كامل الفريق رافقني اليوم، تحيه كبيره مدام الفا جندوبي في رئاسه التحرير، تحيه كبيره العزيز في الاخراج والاخراج الرقمي، تحيه كبيره المرام في الاخبار، تحيه كبيره لفتوح ورحاب في تنسيق واستقبال تليفوناتكم. كنت ميكرو، كنت معكم انا رانيا ترابلسي، دمتم في رعايه الله.
2: سوغ لا روت كل يوم من الاثنين للجمعه على موجات اوكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجبد نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجبد نفس اكسجين ونرجع.

0: الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيرو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. ولا كلمونا على 22 908 708.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدو في غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
3: انت تعرف علاش؟
4: نعرف. وانت تعرف علاش؟
3: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
4: نحبوها لخاطر تسمعنا
3: وتحس بينا،
4: تعاوننا
3: وتفرح معانا.
4: نحبوها لخاطر تفهمنا،
3: ترشدنا،
4: تنصحنا
3: وتوعينا.
4: نحبوها لخاطر ديما معانا،
3: ليلة معناها
4: تبعد ولا تقرب،
3: هي ديما معاك،
4: تخفى ولا تسهر،
3: هي باقي بحذاك.
4: نحبوها لخاطر
3: تزهينا
4: وتونسنا،
3: وحتى كان بكينا
4: بيديها تمسح عينينا.
3: توا عرفت علاش؟
4: وانتي فهمت علاش؟
3: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويلية وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 معتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف، 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: كانك ناوي على عمار انه على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار ثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين. Bonne sorte.

سبور للمتابعة والنقاش. حديثنا سبور على أكسجين FM، الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي كل نهار جمعة على أكسجين FM. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شكيب لمهوش، خالد مراء، محجوب لعبيدي، إبراهيم.

0: المزيد. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما الثلاثة حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: مساء نور، تحية كبيرة لكم، مرحبا بالنسبة لكل موعد جديد من حديثنا سبور كالعادة، موعد يشبعنا بكم كل نهار جمعة بارتير من المطلثة. تحية كبيرة كل مستمعينا وفينا الناس تبع فينا 90.5 وعسيت انتنا تخوض www.radioxygen.in. مرحبا بالجميع، باش نبدأ بشوية بشوية نرجعوا للبطولة التونسية، كرة قدم التونسية. جو كرتنا في تونس بعد الانسحاب المخيب للأمان من بطولة كأس العالم من مونديال وكأس العالم، وبدأ هكا شوية تحس يطيح الريتم بالنسبة لكأس العالم، وبجينا نحكي أكثر على البطولة وعودة لنشاط البطولة. الاجتماع كان بين وزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم على ضوء هو تم اتخاذ ولا بعده هو تحكي على برشا قرارات بخصوص كرة القدم التونسية والبطولة التونسية، من أهمها وأبرزها هو مواصلة المكتب الجامعي وعدم الاستقالة استجابة للمطالب الشعبية بعد الخيبات المتتالية من كأس العرب ولا بطولة العرب بالكأس الأفريقي للمونديال، فإنه المكتب الجامعي يقرر مواصلة مهامه حتى نهاية العهدة الانتخابية متاعه. موعد انطلاق البطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة قدم باش يكون 22 أوت، وبيانسور نحكيه على القرار الثالث اللي باش يكون يخص بأنسير بعد ما حكينا على موعد انطلاق البطولة، باش يكون عدد الملاعبيه على عدد الفرق ولا قداش باش نلعبوا في بطولة الموسم القادم. دونك باش يكون 16 فريق كما العاده، وما فماش الغاء تفادي نزول ولا ما فماش الغاء النزول. دونك اللي طاح طاح، اللي طلع طلع في مختلف الرابطات. هذه تقريبا الرؤيه. فما مفاوضات مازالت متواصله مع إيرفي رونار، فما حديث زاد كيف كيف على انه يكون مدرب تونسي، فما اسماء مطروحه بين موين شعباني وخالد بن يحيى، عديد النقاد باش نحكيو فيها بعد شويه، تعيين زاد كيف كيف مدير فني وطني جديد اللي هو بيان سور رضا الجدي. كل النقاط هذه نحكيو فيها باكثر تفاصيل بعد شويه في حديثنا سبور مع مختلف النقاط الاخرى باش تكون عندنا اليوم في الكونجكتور مع الفريق الكامل اللي يكون حاضر معنا بعد لحظات. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا في حديثنا سبور. مرحبا بكم الناس الكل.

0: على الكرة التونسية، على الرابطة المحترفة الأولى لبطولة تونس، مش نحكيه زادة كيف كيف على كأس العالم، ونكملوا اللي مازال في كأس العالم. الكيب كل حاضرة بحثنا كوتش محشوب العبيدي، مساء نور، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: بونسوار.
1: بونسوار.
0: مريقلة.
1: تري بيان.
0: الحمد لله. إبراهيم الصحباني، مساء النور براهم.
2: مساء الخير حمزة، مرحبا ومرحبا مستمعين على أكسجين فيهم.
0: يغيب يغيب ويرجع، عرفت؟ يغيب يغيب يغيب ويرجع.
2: سي خالد.
0: ومش لكل جمعة عنده التزامات مهنية عائلية، ما يخلي لك حتى التزام، ما يخترقوش.
2: عنده برشا مبروك.
0: لا ذيك مخذينه نار ماتش.
2: هو هرب التبرقة، تعرفش عمل، هو هرب التبرقة، عمل له ايامات غاديك او توا باش يفرح بينا.
0: خالد مراد، مساء النور، مرحبا.
3: مساء الخير حمزة. كوتش، شوي تري كونتون دو روتروفي اون ستوديو. ابراهيم، شنو حوالك؟ فما كان تنبير
0: يا اخي،
3: سيد هذا ولد تومي
0: يا اخي، علاقتك سيئة.
3: كان تنبير،
0: علاقتك سيئة مع ابراهيم صحباني.
3: عليه
0: ها اخويا ماشي فيك.
3: انا اش قلت لك؟ ابراهيم صحباني تربيت التومي، التومي نبار، السيد هذا باش يطلع
0: نبار.
3: وفين
0: التومي؟ وين التومي؟ محمد تومي وين؟
3: محمد تومي خليته في رياض الاندلس يفطر، قلت له يا امشي معنا الاكسجين، خلي حمزه ما استدعنيش، لا ما نجيبشيش وحدي.
0: ما حبش الاستدعاء، اعترفيرك انت حبو اعترفيري.
3: لا والله شيء، عنده التزامات زاد سيد تومي مع العائله في مصر
0: لا مهم تواجد محمد التومي.
3: لا والله حبيت يكون حاضر معنا. راي جول به ابراهيم
0: صحيح، راي نورمال ولا نتاع النبار؟
3: لا هو هذاك النبار رقم
2: يفهم في كل شيء.
4: سيتي لوي كي جوي كونتر نو.
0: وقتاش؟
4: كنتنا في الماتش اميكال.
0: محمد اقرب الميكرو باش نسمعوك. محمد تومي
4: هاي سيتي لوي كي كي تي دون لي بيت.
3: جا الكوتش معكم في الافتتاح. انا ما شفتش حكالي.
4: انا هو نو نو نو نو كون كون كل ماتش تي على ليبوك دو ارفي ريفيلي. انا في ان ماتش اميكال.
3: وي سيتي لوي لو غارديان. وي اي كونتر
0: سيتي تومي. يا سلام تومي.
3: واش عند كوتش وين رجع؟
0: اي وفي الاخر شنو هو معناتها؟
3: 90 98 99 été 98 99.
4: Coach, on a fait un début de saison de toute beauté, et après on a payé tout ce qu'on a fait à Bizerte, on a payé à la fin et on a dégringolé.
3: Tout me hâte balik.
0: دونك فوالا نحكيو على التحية كبيرة محمد التومي بيان سور، ملاعبيتنا الكل. باش نحكيو على الكرة في تونس، باش نحكيو على البطولة. تحس الريتم ابراهيم تاع المونديال بدا يطيح، وبدينا نرجعو أكثر نحكيو على بطولة تونس.
2: أكيد يعني تو بديت فما كيلكو زيكيب رجعوا تو في البريباراسيون، اكيد باش يبداو يحكيوا على ريكروتمون، على الجاهزيه نتاع كل فريق، كل فريق شنو هي لي زوبجيكتيف نتاعو. رغم فما دي رومور نتاع اكيد حمزه في بالك تيح فما ما فماش، والشيء هذا اللي قاعد يدور تو في مواقع التواصل. بون ما طاحش الريتم في المونديال، بالعكس الريتم تو بدا يطلع في الكوب دي موند. الريتم تاع لي ماتش قاعد يطلع.
0: مش ريتم كوب دي موند، نقصد نطاح الاهتمام.
2: الاهتمام
0: مونديال تحسوا بدا يطيح شويه، وبدينا اكثر رجعنا نحكي على كورتنا واش عندنا وما عندناش، بطوله وقتاش كما قلت طلوع هبوط.
2: احنا
0: شكون
2: بالطبيعه اهتمامنا نحن بالمونديال كان يعني مربوط بالكيب ناسيونال نتاعنا اكثر حاجه. مع خروج الكيب ناسيونال قعدنا شويه نتبعوا في المروك، الجزائر، مصر، ليزيكيب افريكان زاده. كما قلت لك يعني توا بدات البريباراسيون تاع ليزيكيب في الليغ 1. بالطبيعه نرجعوا نحكيوا توا على البطوله نتاعنا، وكل واحد يحكي على ايكيبو، على الستاف تكنيك، على الجوار اللي جايين اللي ماشيين. وذيك هو الشارم نتاع الكره. تبدا فما لفاق ديما كبيره في اول الموسم، ومن بعد كل فريق يشد ثنيته، واللي باش يلعب على التيتر، واللي باش يتيح باش يلعب وسط التابلو. وذيك هو الحال.
0: دونك المونديال بالنسبه لتوانسه كوتش كاينو ليكيب ناسيونال تونيزيان خرجت تونس سي بون، هاي وقت يرجع الشامبيون، هاي وقت باش نبداو. بدينا كيما نحكيو على البريباراسيون بور لي كلوب اي تو سا.
4: وي مي مو جو في با كوم سا هان جو لي تونيزيان اي ريغارد كوم ميم لي ماتش دو لا كوب دو موند هان
0: اي
4: كوم ميم يا دو سبيكتاكل اوجوردي ابري لي ماتش دو بول يا دو سبيكتاكل. هيير جي فيو لو ماتش لا كرواسيه كونتر لو بورتوغال، سيتي ان ماتش toute beauté, il y a beaucoup de choses à voir. C'est quand tu aimes le football, et ton équipe favorite comme la Tunisie ou une autre équipe, elle est partie, mais tu continues à aimer le football. Moi, je continue à regarder le football, quel que soit l'équipe, quel que soit son niveau. Moi, c'est le football sur le terrain que j'aime voir.
0: Voilà. Ouais. خالد كيف ترى الامور
3: صحيح هو حمزه بيان سور كان خروج الفريق القومي حاجه خايبه برشا ومره سنة علينا برشا كنا قبل المونديال حبينا المنتخب التونسي لاول مره في التاريخ يمشي للدور الثاني وموا ونفرحوا بون ما صارش هذايا لكن لا جو بونس انو توانسا كما قال الكوتش معناتها نصام سبورتيف يعني سي اني في تونس الكره والفوتبول وحده
0: ما نقص الاهتمام كي نحكي قهاوي نحكي في الشارع
3: بار اكزومبل عمرت موكال باش تفرج في الجزائر بار اكزومبل
0: انا والله ما قمت
3: لا معناتها
0: انا اللي ما فرجتش كوره والله ما قمت
3: حق تربي تو الجزائر والمغرب ومصر مهما يكون
0: زيد انا ما تفرجتش
3: عرب افريقيا مسلمين
0: ما تفرجتش البرتغال وكرواتيا
3: لا
0: والله لا ماتش هو نعرف رايب نعرف ماتش بي ما تفرجتش في البرتغال وكرواتيا
3: معناتها النوم تاعو تقلب الماتش
0: وات اي لا مش حكيت نوم ما نقعدش ما نحكيو على سي بون رجعنا خاطر ديما المسابقات خالد مربوطه بالليغ ناسيونال تحسهم تمسات شويه
3: مي ديما الكوب دي موند حمزه سي اوتر شوز والله كوب دوروب كوب دافريك كذا تجم اما كوب دي موند
0: 7 8 نتاع الليل 9 باهية نص نهار الليل وباش نقوم لك 4 نتفرج في الجزائر
3: سويس لاغار انا مغروم يجدد
0: وي اكزاكتومون دونك برشا كلام على البطوله كوتش برشا كلام على الوضع في تونس كيفاش باش نرجعوا بان ريتم باش نرجعوا كي نربطوا اللي صار مع ليكيب ناسيونال ديسيبسيون اللي صار كوب اراب كوب دافريك كوب دي موند مع الريبريز تاع الشامبيونا والناس تحكي على نعاودوا نصلحوا من الاولى جديد كيفاش باش نرجعوا معناتها
4: Mais moi, la fédération et le ministère, certainement, ils cherchent un pardon de la population et des amoureux de foot, ceux qui suivent, un pardon. Mais je pense avec les Tunisiens, il n'y aura pas ce pardon-là, parce que tout ce qui a été dit pendant cette Coupe du Monde au niveau des états généraux du football tunisien, donc, et là, allez, hop, la continuité, mais c'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent autre chose. Donc, je pense que le Tunisien, si tu demandes à un Tunisien, il va dire ah ça va être pareil, ah ça va être pareil. Et qui va payer ça? C'est le football tunisien qui continue à aller vers vraiment. Ça continue la descente parce que on va pas arrêter. Au lieu de trouver des remèdes pour arrêter et repartir avec du solide, là il y a, je pense pas qu'il va y avoir quelque chose. Donc le Tunisien lui-même il dit ah ça continue, mais j'en ai marre de ce football, j'en ai marre de cette équipe là, j'en ai marre, et ça va être pareil hein. Moi je vois pas que on va le payer cher hein. On va le payer cher toute cette situation hein. La Coupe des Nations, la Coupe d'Afrique, et là, la situation mondiale et tout ce qui a tourné autour du mondial, et dans les médias, parce que les médias, ils n'ont pas pardonné. Il y a eu de tout dans les médias, et ça, c'était pas bon. Donc là, le football tunisien, il va le payer en gardant l'autorité là, qui est aujourd'hui au pouvoir du football. Hein.
0: Barhoum.
2: بون انا نقول يعني اذا باش نحكيوا على ليكيب ناسيونال وعلى الديسيبسيون اللي صارت ليكيب ناسيونال في بلادنا ما عندناش ثقافه الاعتذار ما عندناش ثقافه المحاسبه شفنا حتى مسؤول طلع واعتذر للشعب التونسي على الفضيحه اللي صارت في الكوب دي موند هذه الاولى محاسبه ما شفت حتى ايفينمون صار ومن بعد عملنا ايفالياسيون وشفنا وقيمنا ليفينمون هذا وعلاش احنا مثلا في التورنوا هذا فشلنا وشنو نجم يكون التقييم وشكون ينجم يتحاسب وشكون يتحمل مسؤولية الديسيبسيون هذية الأشياء هذية ما شفناهاش في بلادنا لكن شوف اللي صار حمزة مش غريب راه ما ينجمش يفاجئ الناس اللي قراب برشا للكرة وفاهمين الكرة لأنه نشوفه في المظاهر نتاع الفوضى في ديجا من الشامبيونات نتاعنا انا نقول ديسيبسيون توا باش تنسي راهو مع المهرجانات مع الصيف مع كل واحد شد الكلوب نتاعو لان احنا في تونس الجماهير التونسيه الكلوب اهم اهم ليكيب ناسيونال توا كل واحد بالحق راهو هذه حقيقه كل واحد
0: نحكيو على انه الخيبات نتاع ليكيب ناسيونال تهبط على البطوله, تهبط على الفرق, تهبط على البطوله.
2: اكيد سي ريسيبروك, هما الزوزرا
0: زوما يبدو لي
2: الكلوب تاثر على ليكيب ناسيونال وليكيب ناسيونال تاثر على البطوله التونسيه. لكن كما قلت انا ماناش باش نراو محاسبه, ماناش باش نفهموا فين الخلل. وبطبيعه اذا ما عرفتش وين الخلل وعلاش صارت الشيك هذايا ما تنجمش تقدم وما تنجمش تصلح.
0: خالد
3: ابراهيم, في ظل الاتهامات هذه والناس اللي قاعده تتكلم الفيسبوك وكذا والجامعه ولازم تستقيل و بطبيعه الحال يعني كما نقولوا شنو هو الجو اللي باش تبدا بيه الشامبيونات وشنو هو الجو اللي باش تسمع بيه الاخبار من
0: سورتو انك باش تبدا صحيح تبدا شامبيونات بنفس الخور نتاع مناول يقول لك دونك شنو بدلنا في الخيار جانا تو باش نتعاركوا في البطوله بدل لي حاجه باش نحس بدلتهم وهكي انت لهنا فماش
3: هو المنتخب. وربما عندي شويه اخبار من الكواليس
0: طبعا طبعا نحكي عندي الاخبار طبعا نحكي
3: فما شويه حاجات بتتر تتبدل بيسير اذا كان ما يصير حد شيء ولا ما يتبدل حد شيء ولو كان رياكسيون احنا بيدنا بون فاس بوزي دي كيستيون. بون احنا كما قال ابراهيم ثقافه مش موجوده في تونس الكل معناتها انه نتاع الاعتذار ولا تاع الكونتروندو ولا تاع البوست ديفيت ولا البوست ديسيبسيون ما انا با لا كولتور انا ابري شاك ديسيبسيون جي اون تراس لو بيلان وشنو اللي عملنا وشنو ما عملناش وين غلطنا وين كذا. هذه مش في الكوره, مش في الكوره برك.
4: هذه pardon يا مومو il faut apprendre à faire des conférences de presse après la Coupe du Monde. On est arrivé, là, l'équipe nationale elle est rentrée depuis une dizaine de jours. Il y a un bilan à faire, à présenter à la presse. C'est une conférence de presse pour éclaircir le débat et éclaircir ce qui s'est passé. Mais là, il y a rien.
3: Coach, on n'a pas cette culture-là, ouais. Même dans le football. Dans quel domaine, on n'a pas la culture à nous faire une conférence de presse. On dit « Oui, nous sommes en train de faire ça. » Peut-être. تولي شي توا دورينافون مي بور لو مومون نتصور لي ستاند باي.
0: قرب لي الميكرو خالد. برهوم ابراهيم صاحباني كيفاش ترى في اللي صاير في المونديال بصفه عامه, استقالات نتاع روسي جامعات فرق, رياض محرز اعتزل, بيتكوفيتش انسحب في الجزائر وغيره برشا برشا برشا منتخبات شو اسمها السعوديه نحات لونترونور تخمام حتى في رئيس الاتحاد باش يتنحى ويجيبوا واحد اخر في عوضه في السعوديه. معناتها كيفاش هي التفاعلات غادي واسكو لازم الكل نتابعوا بعضنا اليوم؟ الناس يقول لك خطر هذا سؤالي, سؤال الشارع التونسي اليوم. الشارع التونسي حتى على الفيسبوك يقول لك تفرجوا هاك السعوديه انسحبت كلها برئيس الجامعه بالونترونور, هاك الجزائر كيف هاك الجولات اعتزلت, هاك الغانا شو اسمها الاخرى شو اسمها ليكيب الاخرى استغفر الله ابار سينيغال. السينيغال فوضى في حد ذاتها هذيك, ما نعرفش شكون المنتخب الاخر كيف اللي صارت فيه تفرقعت الدنيا. دونك كيف النمسا زاد كيف على الانسحاب على استقاله على الانسحاب تاع البارح, زاد منتظره رياكسيونات خايبه في الجامعه تاع النمسا. دونك شنو رايك كوبي كولي لازم نكونوا ولا لا كل دوله حره؟
2: نو نحن مش باش نكونوا كوبي كولي, لكن شوف حمزه حط في بالك الكوب دي موند هذايا لي بروف فينال لاي ناسيون راه اي ناسيون باش يمشي للكوب دي موند. هو بالنسبه في الكونترا لوبجيكتيف فينال في الكونترا هو الكوب دي موند. الريزولتا نتاع الكوب دي موند هي باش تقيم الملاعبيه وستاف تكنيك والفيديراسيون, على ذيك باش تشوف لي رياكسيون كل في الكوب دي موند, ماكش تشوفها في التصفيات ولا في نقولوا احنا كوب دافريك ولا كوب دوروب. لكن الكوب دي موند هو يصير فيه التقييم النهائي اسكو لي زوبجيكتيف اللي حطتها الوزاره ولا اللي حطتها الفيديراسيون على الستاف تكنيك وعلى الجوارات اسكو اتان ولا لا. على ذيك من بعد باش تشوف لي رياكسيون هذا الكل, ومن الاخر ناس تخدم 4 ويكون اكثر من 4 سنين على الشهر هذا يا حمزه. يعني الرياكسيون القويه اللي تصير في لي ناسيون هذا من كل عاديه جدا, راهو ناس حطت ميزانيه كبيره, ناس حطت ضحات برشا باش توصل الكوب دي موند وباش يعملوا ريزولتا وباش يشرفوا بلادهم. من بعد كي يصير لي شيك كيما شفت اليوروغواي مثلا ولا تقول انت مثلا النمسا ولا كوريا راه ناس تخدم برشا فهمت, وبعد انت ما تنجمش تتعدى للفاز دو بول خاصه بالسيستم الجديد نتاع الكوب دي موند مع 48 جمعية بالطبيعة سهلت, يعني الناس كل ولات تطمع انها تمشي القدام. لكن في الكوب دي موند هذا شفنا برشا مفاجآت, الحاجه اللي تفرح شفنا لي زيكيب ناسيونو نتاع الافريك عملوا خلينا نقول انا في لي فاز دو بول عملوا بورسونتاج به وقت اللي تشوف يعني تقريبا جمعيه معناها ايكيب ناسيونال وحده ما ترشحتش ليها تونس الباقي الكل ترشحوا بون من بعد في الفاز الثاني لازمها برشا تحاليل ولازمها برشا كلام علاش علاش الكل وخاصه في ربع ساعه الاخرى تتكلموا في ال 20 مينوت الاخرى لا بريباراسيون مونتال لهنا اسكو الافريكان لهنا ينجم يكون ينجم يمن بنفسه انه ينجم يقارع بلجيكيا وفرنسا يكون حاجه هذه تنقصنا شفنا كوت ديفوار ضد المانيا انا زيرو ماتش كامل تخسر 2-1 شفنا السنغال في 3 مينوت تقبل 2 بيوت وكيفاش تخسر الماتش فما فما فما حاجه مونتال تنقصنا يمكن انه نمنوا بانفسنا نحن قادرين صراحة الحاجة اللي طلعت بها في الكوب دي موند هذا حمزة كاليتي تكنيك انديفيدويل متاع لزافريكا أقوى من الكل بالحق راو يعني أنا نتفرج في النرويج نورفيج ستون ايكيب بيان ابليكي كوليكتيف لكن نقولوا لا تكنيك انديفيديوال ما فماش ما تلقاش جوار مثلا قوي برشا باش يفسخ لك زوج ثلاثه من لعبيه
0: ابار هالاند افيكاس
2: ابار هالاند كلها افيكاس جمعيه افيكاس
0: لو وحده وين تحب لكن هو لو وحده وين تحب يمركي
2: باركونت
0: بعيد عليه فوق وبعيد كيلومتر
2: شوف جوار افريكان شنو يعمل بالكوره حاجه فوق العقل
0: صحيح كوتش ماكش مع الكوبي كولي معناتها ديسيبسيون غادي وديسيبسيون لهنا نحي ناس الكل كل دولة تتريتي كيما تحب.
4: Moi je comprends ces pays parce que il y a une colère qui n'est pas visible. Il y a aussi toute cette préparation et on arrive. Moi je prends juste le cas de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite elle a un championnat, c'est le meilleur dans le monde arabe. Tu vois, c'est le meilleur.
2: Au sixième mondial, بالنسبة لي.
4: Et avec tout ça, avec tous les entraîneurs, on n'arrive pas, l'équipe nationale n'arrive pas à s'en sortir de cette Coupe du Monde. C'est pas normal, il y a une colère, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, à qui on va chercher ? Le corps général de la fédération. Allez hop, il y a une mission qui a été prévue, t'as pas réussi. On va travailler pour autre chose parce que là apparemment ils veulent une coupe du monde. L'Algérie a travaillé dur et elle a fait venir un entraîneur expérimenté. Bon, c'est pas comme le Maroc, l'Algérie, parce que le potentiel du Maroc est supérieur à celui de l'Algérie. Ils ont fait des joueurs de France et ailleurs. Comme Cherki, comme Guiri. Donc, ce sont des joueurs qui se sont approchés du football algérien parce qu'ils pensaient qu'il y avait un beau effectif et un entraîneur. Malheureusement, ça n'a pas payé tout ça. Il faut encore continuer à travailler. Qu'est-ce qu'il faut ? Bon, l'entraîneur n'a pas réussi sa mission. Et après, on va travailler au niveau de la fédération.
0: Donc, c'est pas de copier-coller. Quelle daoula te traite-tu wahad ?
4: En Tunisie, où on n'a pas réussi tout, normalement, on doit mettre l'équipe nationale en stand-by pendant 2 ans. La fédération, il faut qu'elle travaille sur un projet pendant les 2 ans.
0: Je me dis que la fédération ou le président, si Faham, si Mouaz Nasri, ou le lieu de Maktab Jemi, le coup de Mouaz Nasri, il dit que nous sommes venus à Kijina, le roi Amilou. عامي الاول علاش انا باش نخلص فاتوره اللي قبل الكل نزل عامي الاول
4: اون فا بارتير ا زيرو
0: حسبني كوب دافريك الجايه كوب دي مون الجايه
4: نو نو نو نو باسكو لا
0: لو كاترون اللي تحكي عليهم وحسب
4: لو تون بريس لو تون بريس
0: اكزاكتومون باه توانس خاطر خايبات ورا بعضهم ما عادش ملوجين شكون الوجوه اللي تحكم انه خايبات ورا بعضهم ما عادش قابلين هذيك هي بتتر المشكله كبيره باش نرجعوا له باش نرجعوا
4: Tunisien, là, ils savent pas s'il faut descendre les équipes. C'est pas normal.
0: هذا كاري رجالو باش نبدا بيه باش نبدا بتونس الساعة وبطولتنا وشو ما القرارات اللي تم اتخاذهم بعد اجتماع السيد رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم والسيد وزير الشباب والرياضة بطولتنا كيف باش تكون وقتاش باش تكون النقاط اللي كنا نحكيو فيها بعد شوية نرجعوا زادة كيف للمونديال 31/10/98 باش تفاعلوا معنا مرحبا بالجميع.
5: Publicité. نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
6: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
5: إن شاء الله خير.
6: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
5: يعني تبدل اسمها كهوا؟
6: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
5: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
8: اصنيعي وتبع الضمان
9: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
8: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين صوتك احسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
9: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
8: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
10: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
11: سوبات ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معنيابة سوبات ديستريغو، سيارتك في ايادي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بوجو، سيتروين، دي اس و اوبي. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, ten sach kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habibourgi, Baras Jbed. Info line 70 147 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
6: ما زرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
12: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

0: سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
1: كما قلنا بعد المونديال والانسحاب من المونديال وفور عودة الباثة التونسية إلى تونس، كان فما لقاء بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم والسيد وزير الشباب والرياضة باش عملوا البيلان، ركحوا الأمور الكل. دوك العادة باش نحكيو في النقاط هذه كل مع الأولاد الكل في البلاتو، كوتش محجوب العبيدي، خالد مراد، إبراهيم صحباني، والتحق بينا شيكيب المهيو. شيكيب مساء نور، مرحبا.
2: والله نسيت يا حمزة.
1: والله يزيد، والله ايش عمل لك دخل اشب زلعت روحك تتسمى.
2: لا لا لا
1: انا مش اقول لهم شكيب قاعد في الدار عجب الموضوع قال يجرب الخنجي وجي تتعدى خير خير من اللي نسيت هذيا.
2: حتى واحد ما ينسى هي لازم نكذب. انا تو نقول راني مشيت
1: شكيب يزي تو احنا متفاهمين انا وياك ضيعنا البر.
2: انا قاعد في الدار نفطر
1: نفضحك في الديريكت
2: نفطر تعرف
1: اي انا ما الساعه عملت لك بعث لك مساج نتاع
2: عملت لك كنت
1: ما الساعه بعث لك مساج
2: شنو كل جمعه لا اله الا الله. والله
1: تو بالعكس مسامعين كي يسمعوا يقولوا لنا نخدموا بالزر
2: نيكل في
1: الطريق بعث لك مساج
2: باش على باش نولي
1: نفكر مساع بعث لك مساج قلت لك شكيب كالعاده ما تنساش وانا مكلمك البارح قلت لي مريقل
2: وليت ناكل لهم في الزبيب.
1: فهمت الفيرسيون عديها ابراهيم هذاك يمكن يكون شي بالزهر يتذكر نهار الجمعه خلينا نمشي للبلاتو.
2: نسيت
1: متفاهمين من البارح الصباح ذكرته قلت له كنت نعرفه نسى برشا زبيب نزل برشا زبيب وزوز الايمات عنده الناس
2: كل الزرارق اللي ضربوهم
1: ذكرته مساعة قلت له شكيب انت ساش من بعد
2: قال لي اوكي سي خالد هذوك خويا مخترينك
1: فرموكلي ورجع رقد
2: انت ما ضربتش باهي خويا مرسي بيان عايشك. اليوم بالمناسبة تحية لبنتي قدس
1: هاي
2: عيد ميلادها الحادية عشرة سنة
1: تكها وعن شدة قدس دونك الويه الدخل الكل ذي
3: كنت بقدس قدس
1: قدس كل عام وانت حايبة الفخير
2: ان شاء الله ربي يفضلها وان شاء الله ربي كبير عايش خوي عايش
1: اسمع دي كاسة احنا عملناه ولا تعمل للصباح ديجا عملت سويرة انا بور يا حبيبي ثبت عملت الصباح ولا نادي
2: اكيد راي عملت اما انا نحكي لك بوها يعني
1: خويا صحيته
2: ما عملتش هذاك البوي
1: وهي بنت وهي بنت بوها
2: بنت بوها ما لوينك انت
1: صحيت وتغش السليمة راز هذا كيف كيف ربي يفضل سليم صحيت لوسيس هذا اي ورا بعضهم دونك ربي يفضلهم جويوز انيفرسير قدس كادوك الليله والقط والفازات ما تفلتهمش كادو نجا وحده كادو شقيب وحده كل واحد وحده بخلاف الاخرين وربي فضلها اخويا وربي يفضلها لك ان شاء الله ديما منور
2: كادو نتاعها ديما موجود وان شاء الله ربي يفضلهم وربي يحفظهم يوفقهم في قرايتهم ان شاء الله
1: امين ان شاء الله يا ربي. دونك نحكي على رئيس الجامعه
2: لكم صغاركم بالطبيعه ويحفظهم ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل لك وان شاء الله ربي يهديك
1: ويجيو الصغار وان شاء الله ربي يفضلك الصغار بكا وقتها باش تقول ان شاء الله
3: ربي يسالك العرس شنو
1: خويا نجم نبدا نخدم
2: هو ربي يهديه باش يسال باش يعرس
3: فما حاجه احكي لنا تو
1: يهديه معناتها يركح لي يركح خاطر ماجني عنده مده برا عرس برا عرس دونك باش نركح ونعرس على كل يلا قول لي خلينا نبداو معك خالد خاطر قبيلي فكيت لك مشكل الكوتش وبرهوم انا فكيت لك البارول الواحد
3: للفاس قلت كلمه
1: يعني الوزير الوزير قبر السيد رئيس الجامعه والسيد الوزير قبر السيد رئيس الجامعه وفما قرارات باش نحكيهم لكم هما مازال ما خرجوش الشكل الرسمي ما معلوماتنا اكيده وهذاك هو اللي باش يصير قلت لك لازم كوبي كولي انسحابات الكل في المونديال كيما شفنا دول الاخرى يا جماعه خرج والبيرو فيدرال خرج والكونترولر خرج وجوارات اعتزلت رياض محرز في الجزائر لازم الكلنا كوبي كولي ولا كل دوله تتصرف على كيف
3: لا فماش كوبي كولي خاطر كل دوله عندها السبيسيفيسيتي تاعها كل دوله تعرف ما يصلح بها. بالنسبه لي انا حمزه بروتيتر اللينك اللي باش نعمله وقت يعني شنو نعمله معك وقت اللي انت قلت الجامعه دي يعني هي جامعه منتخبه
1: بالضبط
3: وعندها عام حبيت وين اللينك اللي نعمله معك قاعدين نسمعوا في كلام كبير حق معناتها خلينا نكونوا واقعيين شوية. فما كلام كبير حمزة قاعد يتقال ونداءات رئيس الجمهورية محاسبة ونداءات لدرشنوة كلام معناتها كبير برشا حمزة.
1: كنا قلناه في البلاتو هذايا ومش حتى دفاعا على الجامعة هذايا ولا البيرو الفيدرالي هذايا. كنا بيتيتر قلناه واحنا في مازلنا في كوب جيمون قلناه خالد لهنا انه راه تنجم تشد كل شيء على البيرو الفيدرالي هذايا انه باش يكونوا مسرقين معناتها ولا سرقوا ولا هزوا فلوس ما فماش ما تنجمش. تنجم تعارك معاك على البطولة وعلى نظام بطولة وعلى المحابات وعلى الاغلاط تاع الاربيتراج والفرق المظلومة و و و الا باش تقول يسرقوا واش سرقوا وقت جاوا باش يسرقوا.
3: صحيح صحيح الخروج مر صحيح التوانسة حاليا ما عندناش برشا حاجات
1: خايبات ورا بعضها خايبات ورا بعضها
3: ما فماش
1: برشا في الدرا اللي يمكن كان فما حاجه هي الخايبات المتتاليه فضيحه في الكوب اراب فضيحه في الكوب دافريك فضيحه في الكوب جيمونت رياضيا
3: لكن ساريست كوتش ساريست دو سبور ساريست اون كومبيتيسيون ساريست حاجه وين فما كونكورونس ينجم يكونوا
4: باردون كون تو دي ça reste du sport mais ce sport là il fait le bonheur du Tunisien
3: voilà,
4: il fait le bonheur voilà. De toute la situation économique et politique du pays.
3: Et tu me rejoins tu vois بالضبط انا قلت لك صحيح انه لي تونيزيان تو ما عندناش برشا حاجات قاعده تفرح فينا ما عندناش برشا اخبار باهيه اون بين بارتو اون اي ان تران دو كرافاشي بارتو في لي طول الوحده اما ديما حاجات كبار تو شنو ما تبرش برشا توانسه في فيسبوك هز المجلس الجهه المكتب الجامعي كله حطه في الحبس تي كلام هذا تو عليه شي من عندك سرق لك حطك يده في جيبك تقول له امشي الحبس عمل ولا خيانه وطن وكلام كبار كبير
1: قبل ما ندخلوا في القرارات شنو الايديال بالنسبه ليك نورمال مو خالد راه صار حكينا خاطر من المونديال قلنا لازم اصلاح ولازم ننطلقوا بالحق في اصلاح حقيقي
3: بالنسبه
1: اليوم شنو الايديال
3: بالنسبه لي انا ان كوميتي سوبريم فيه دي سبورتيف دو نيفو فيه انسيان جيستيونير في الجامعة فيه دي انسيان بريزيدان فيه دي بريزيدان كبار مثلا في دي كلوب دي نان ils ont fait des réussites في لي كلوب نتاعهم يعملوا ان كوميتي سوبريم ان كولابوراسيون افيك الجامعة فيه دي انسيان جوور كبار je dis n'importe quoi فيه طارق دياب فيه تميم فيه حمدي المدب فيه دي نان كبار اللي يفهموا الكورة وكذا يعملوا ان كوميتي وفما اليان مع الجامعة وياخذوا دو طون 6 موا 7 موا 10 موا 1 ان دريسي نو ان بيلون وين لا فاي وين لي بوين فيبل وين الوحده في الفوتبول التونيزيان.
1: شكرا اهم حاجه يصلحونا الفريق القومي
3: كيفاش
1: اهم حاجه يصلحونا وضعيه الفريق القومي
3: شهاب بن سعيد
1: شهاب بن سعيد تحيه ليه قالك عجبتني الفريق القومي
3: الله يحرق شيطانك
1: رجعتنا بالفريق القومي
3: بيلي في الوقت اللي نحكي الفريق الوطني قلت الفريق القومي
1: شايف تاكسي توا
3: ديجا الناس بعثت لنا هنا قالوا لي فريق قومي
1: قالوا عجبتنا الفريق القومي
3: قديم انا
1: كلنا يا حسره فريق
3: القومي قديم انا تعجبني الفريق القومي خير من الفريق الوطني
1: انا كي بديت نحل العنايه في كوره بدينا نخلط على الفريق القومي خلطنا المنتخب والنسور
3: فريق قومي تونسي
1: احنا ملي ولينا
3: نقولوا فريق قومي
1: ملي نقولوا نسور قرطاج مشينا ملي نسور قرطاج مشينا يلا بعد لقاء السيد رئيس الجامعه والسيد وزير الشباب والرياضه تقريبا في انتظار اعلان رسمي من عندهم. اما هذا هو معناتها نقولوا هذا هو اللي باش يمشيو فيه انه ما فماش استقال المكتب الجامعي انه المكتب الجامعي باش يواصل مهامه بيان سور عادي. شفنا تعيين اللي هو رضا الجدي دونك هو المدير الفني الوطني الجديد للجامعه التونسيه لكره القدم. تفاوض باش يتواصل مع فيرونار والجامعه تحب فيرونار يكمل باش يقعدوا معاه النهارين هذوما باش ينيغوسيو ويفهموا معاه وين تنجم تكون الوجهه سينو باش تكون اختيار لمدرب تونسي وزوز على راس القائمه معين الشعباني وخالد بن يحيى. بالنسبه للبطوله الجوله الاولى باش تكون 22 اوت عوده البطوله وبالنسبه لمساله النزول والبقاء والغاء النزول لا لالغاء النزول والموسم القادم باش يقعد كالعاده ب 16 فريق اللي طاح طاح اللي طلع طلع اللي منع منع باش تقعد البطوله كما هي. خلينا نبدا معك شكيب هذا الكل هذا الباكيج خويا بعد ما كملنا كاس العالم.
4: هو اول حاجه الباجيتك اللي طلعت الغاء النزول هذيك برج وليا يقوى عليهم ربي سبحان الله والله بالرسمي بالرسم ملا سذاجه وملا قل تحيه عندهم الاذومة ركبوها
1: المشكله مش غادي صحيح مش لخلق راي عام
4: شوف لا
1: كي تسري بيها تهي جنس كل معك
4: ركبوها للعباد الكل وللشارع الرياضي واللي يفهم واللي ما يفهمش وجدت عليف نو نو خرج تكيكه بيا هاي يزي يزي عايشك
5: قرب لي قرب لي ميكرو ابراهيم
4: هما اللي خرجوها ماما ذوكم هم قروين جيبس
6: علاش
4: تي حبي ماما جمعيه اي ما نحكي لك يعني الخروج نتاعها انا اول مره برافو للجامعه برجوليه في الحكايه هذه برافو انها ما كانتش ساذجه وطاحت في البيج نتاع الشعب وفي فيسبوك وبريسيون نتاع ينحي يوتيوب باش يبردوا العباد في هذه برافو على خاطر كان عملوا شيء ذاك على الدنيا السلام والله على الدنيا السلام بازر فما ناس تسمع فيا متقلقين من الكلام هذا
5: وانا عارف كون ماشي
4: ليه بازر متقلقين على خاطر شيء على خاطر انت مستواك غادي نجمش تكون في الرابطه الثانيه انت تو مستواك في الرابطه الثالثه تحب ترجع للرابطه الثانيه مش معقول واحنا كيفاش نحبوا نصلحوا ينصلحوا كوم الفوق يا ما نصلحوش بوتيتر القرار نتاع يمكن بكري نساند خالد في في الراي نتاعو انه تو المكتب الجامعي بربي شنو ينجم شنو تحبوه يعمل يعني شنو ينجم يعمل باش المنتخب القومي يعمل حاجه تلك حدود الله راهو ما نجموش احنا نطلبوا منهم اكثر من الشيء هذاك ولا
5: يزم لا مش كي باشوا دونترنور
6: شكون
5: الظروف كل صح لحظه كل الظروف يقول لك
4: المكتب الجامعي
6: صحيح صبري لموش
5: صحيح
4: اي يضم
5: سوسون هذا الملام هذا الملام
6: اخطا
4: سوسون دي شوا
5: شكيب ابراهيم يقول لك البيرو فيدرال وفر كل سبل النجاح لحظه تتذكروا الناس كل ما لازم ننساو ديكلاراسيون تاع صبري لموشي في تبرق اش قال قال كان فشلنا وخلقنا
4: اسمع كلام
5: ستاف جوريت خاطر بيرو فيدرال حضر لنا كل شيء
4: دونك انا مش شيء احنا توا البلاتو هكا ثريناه شويه اسمع شنو قلت انا سوسون دي شوا شوا صبري لموشي غالط شوا
5: قالت لك الناس كل غالط على صحه راسك
4: اي غالط شكون
5: قالوا لك الناس كل قالوا لك سيبنا من تونسي امشي في الاجنبي شوا غالط شوا
4: لكم واحد نص نص
5: ليه قلنا لك راهو شوا باش يكون
4: اي هو شوا غالط سي بون سي شوا غالط شنيا يعني شنو يعني الناس هذوما عندهم
3: خلي والبريسيون اللي جات للمكتب الجامعي من السلطه باش يحط كان تونسي
5: يتحملوا زوز يتحملوا زوز
4: صحيح
5: سامحني
3: يعني القرارات هذه يعني ما تحطش الثقل كل على المكتب الجامعي صحيح. يعني الناس اللي نبرت على المكتب الجامعي في الشوارع هما بيدهم لازم ينبروا على السلطه صحيح. اللي هي مشاركه دونك علاش انت تجي تسب المكتب الجامعي
4: فما قرار اقوى منه فما قرار اقوى منه
5: على فكره القرارات هذه الاكثريه متاخذ اون كومان معناتها راهو تخذيت بعد لقاء وزير الرياضه مع رئيس الجامعه دونك مع بعضهم
3: علاش سكيزوفرينيه الشعب أنه يطلب من السلطة العليا أنه تحط المكتب الجامعي
4: في إحراج في إحراج
3: السلطة العليا أن ديركتوما مع الوزير شاركت في أخذ القرار يعني هذه تقول لي روهبال يعني أنت تقول لي تعطيني لجروندليني بتا الشواء كي ناخو الشواء أنا اللي ما عجبوش يحبك أنت اللي ساهمت معايا في القرار تعاقبني مش معقول
5: كوتش حبيت تقول
4: يا خي نكمل لك عاد الفكره انا جبت لك الفكره
5: انا صحيح حبيت تفعل معكم
4: اي برك تو سي يعني لو مالي في احنا تو نحب نصلح عطينا كيفاش نجم نصلح
5: بالضبط
4: وكاو انا مانيش سلطه عليا
5: نرجع لك في القرارات
4: نحب نصلحوا الكره في تونس
5: كوتش
7: لا جو ريفينير لوتوريتي كي امبوزي sur le bureau sur le bureau national là
5: de
7: football ils ont imposé aujourd'hui il y a personne n'a réussi le bureau fédéral lui en tant que l'autorité du football qui a eu cette pression et qui n'était pas d'accord et il montre qu'il est solidaire c'est pas solidaire ça c'est-à-dire aujourd'hui on n'a pas réussi et là je présente ma démission. Tu vois pourquoi ? Parce que l'autorité, elle n'a pas à recevoir de l'autorité politique ou de dire, tiens, imposer par exemple à la fédération le nom. Tu m'imposes le nom, mais attends, moi, qu'est-ce que je fais là-dedans ?
3: Là, ça m'a...
7: Et quand
3: coach,
7: je...
3: coach, regarde, interactif. Ils n'ont pas imposé le nom.
7: Ils ont imposé quoi, là ?
3: Ils ont imposé l'orientation de choix. يعني قالوا لهم ماذا بينا نمشيو للماكسيموم في ان تونيزيان ما نحبوش نجيبو ان اترونجي استوار دو ديفيز ودرا شنو واستوار دو باتريوتيزم احنا تو زاده يلزمك تفهم احنا فين ويبوك في تونس تو كوتش احنا تو كنحبو نرجعو كل شيء تونيزيان وحده انا جو سوي افيك مي لو شوا نتاع في السبور نتاع واحد تونسي بوتيتر اون با لو كاليبر اللي كنا نلوجوا عليه. اون با لو كاليبر دو ايرفي رونار, ما عندناش الكاليبر نتاع بار اكزومبل دي نون كبار في الكره, ما عندناش كاليبر تاع انشيلوتي باش يكون تونسي. دونك انا شو نقول, حمزه قال قبيلي كلمه باهيه, انت عندي عام انا عندي عام انا سوغ لا تيت دو نتاع الجامعه هكا ولا ومن الشيره tu m'as orienté un peu fait choix هكا ولا والانترنور il a choisi les joueurs. إيه أنت وين حضرت لك الكوب دي موند, حضرت لك لوتيل, أزيدك بالطيارة, عملت لك الستاج اللي ما تشاميكو وي
5: دونك علاش حاسس سيء؟
3: كيف مو غوبخوشي أون طونك جامعة؟
5: بالضبط
3: كيف مو غوبخوشي أون طونك جامعة؟
5: هذا تقريبا التوجه
7: لوي ميم افيك تو سكي لا سوبي لا بريسيون تو تو سا اي بريزونت سا ديميسيون pour sortir la tête haute.
5: Non, non.
7: Pour sortir la tête haute.
3: Je respecte votre avis, mais quand tout le monde, après 6 mois ou un an de واحد, le premier échec,
5: il
7: faut le jouer. Non, non, non, non, non, non. Là, avec ça, ça montre quand même qu'il a subi tout. Et moi, je présente ma démission.
5: بالضبط واضح كوتش, ما فهمتوش انتخال تقصد دو كوتش, أول ما تتدخل فيه راني ينسحب. انا لهنا منتخب خويا, انت ما تتدخلش فيا كوزاره, حط لي لي جروند ليني ما تتدخلش فيا, اما كان تتدخل فيا راني راني لازم نستقيل. هذا السونس اللي قال فيه نفس فكره رياض بوعزيزي كنار كان بحضنا اللي نوجه له تحيه معناتها
3: 1000%
5: اي
3: اما
5: هذه العقليه الاوروبيه راه على فكره هذه في الاوروب قال لك هكا ما يحبوش كوني مسخ
3: ما يصيرش خلينا في تونس
5: تدخل فيا ننسحب استقيل وبرا جيب انت عبد حطه تحكم فيه مثلا يقول لك مثلا
3: خليني نقول لي توني با اوسي ليبر باش تستقيل
5: اي بيان سور ممكن اما شوف توجهوا مع بعضه حتى تجم يكون بيرو فيدرال بيدو خالد سامحني هو بيدو مقتنع بالفكره يقول لك خلينا نمشي في تونس شنو المشكل يش يجم من هذوما راهو يجم يشوف عليهم كان السيد مازن ناصر السيد حسين جاي السيد زياد جزيري ثلاثه اللي خذوا الديسيزيونات مع بعض
4: توا الاشكال في المكتب الجامعي في اختيار مدرب مش ما عندناش احنا توانسه راهو اما احنا ما عندناش صبر ما عندناش دي بروجي
5: شكيب ما نجحناش مع التونسي
4: شوف
5: شكيب
4: النجم ما نجحناش مع التونسي علاش احنا ندمروا فيه المدرب التونسي
5: وعلاش زاد نحبوا نطيحوا له قدره زاد
4: لا لا مش
5: تو في البومو هذيا مش ايبوك
4: يعني علاش يدخل يسب سامح
5: انا غازني السيتواسيون اللي وصل لها
4: منظر اللي عملوا ديما منظر بركه وسامي وجلال
5: منظر بالذات خاطر منظر عمل ريزولتا ومن بعد في الاخر وصل كيفاه منظر عمل لك فينا الكوبا رابو غازك وخرج وسرق جاب شي قدم يقدم يقدم
4: شوف المدرب التونسي راهو نحبه ولا نكره راهو فيه كان في ليكيب ناسيونال فاشل هكا
5: كيفاه حتى في بطولتنا ناس تلعب الاسبيرونس يقول لها جيب لها اجنبي خاطر تلعب في اللونيفو
6: في بلاده فاشل
4: اي ميسي في بلاده فاشل اما برا كي يخرج لبس علي
5: نسبيا احنا نسبيا نسبيا
4: احنا البطوله على
5: الجزائر حتى التونسي ولا المغرب حتى التونسي ولا مصر حتى التونسي
4: ليه الكلوب
5: انا الكلوب حاجه نحكي لك
4: انت انت توا منظر الكبير منظر الكبير هاهم شال الجزائر توا
3: خالد بن
5: لكن ما تعطيش كيما ناسيونال الجزائر نعم لكن ما تعطيش كيما ناسيونال
4: الجزائر خير قداش من مدرب انت توا جزائري شد كيما ناسيونال في الجزائر يعني هاكم يدرب برا كيف كيف احنا والمراكش والجزائريه كيف كيف سامحني كوتش كيف كيف اما احنا ما نصبروش احنا لي بروجي نتاعنا ما نصبروش عليهم
5: صحيح
4: لا مع الاجنبي لا مع التونس يعني انت تو اتونا في ايرفي رونار جبناه تو باش نعملوا معاه بروجي نحطوا اختار ل 2030 ل 2035
5: لا واش اختار كوب دافريك الجاي طالبوا الصيف الجاي باش يطالبوا
4: تيخسر يعمل
5: في كينيا يقولوا له ما ترشحش
4: وتجي جينيراسيون خايبه فهمت كيفاش اخيب من هذه
5: هذاك علاش لازم الناس كلها نحكيو مع بعضنا ونحكي مع الشعب
4: شنو نحكيو يسمنا عقليتنا تتبدل احنا
5: انه بروجي اربع سنين نصبروا باش نضحيو بكل شيء
4: تتبدل نتاعنا تولي عقليه اخرى بالرسمي في كره القدم وفي الدومينات الكل يلزمنا نصبروا احنا زاده انت عمرك شريت واحد انت مقاول بشي واحد باش يبني دار يجيب مقاول على 6 اشهر في شهرين يقول له كمل لي دار
5: كوتش
7: مو باردون ان انترونور ناسيونال qui va entraîner des expatriés, un entraîneur tunisien qui va entraîner des expatriés, ceux qui viennent de l'étranger,
5: hey, hey, hey.
7: C'est presque 80% de l'équipe, il est quand même, il n'a pas la capacité. Et il n'a pas la capacité d'entraîner ces joueurs-là.
5: Mais rien
7: du tout.
5: انا ما نجحنيش معاهم هو بيدهم لعبيه زاد شكون قال لك اللي الجاي يحب يكمل مع هيك
7: نو نو مي
5: اتون باش يا خويا يربش في البطوله يطلع
7: بيه بور تو دير ابري avant qu'il y avait comme ça s'appelle Riyad et toute cette bande là avec Roger Lumar qui était quand même en équipe de France qui avait un potentiel intelligent pour souder tout le groupe. Mais là, tu ne peux pas.
1: واضح. القرارات إبراهيم السحبين شنو رأيك فيهم؟
8: المكتب الجامعي
1: يواصل مهامه. رضا الجدي مدير فني وطني ومفاوضات مع إير فيرونار كان ما تفهمناش معاه، نمشيو في تونسي والأقرب يكون معين ولا خد.
8: ما مش يتفهموا معاه، أكيد مش يتفهموا معاه.
1: والله هو قال لك مفتوح المرة هذه على كل احتمالات. إيجا أقعد نحكي وقال له.
8: والله صحيح.
1: هو قابل مش يقعد ويحكي.
8: أنا نقول الهروب إلى الأمام. اللي صار الكل
1: مش زيد صعب من الوضعية حكاية تزير وبيتكوفيتش هذيك بزيد صعب
8: حسيت أنا
1: زيد صعب بالبوال كل
8: الهروب الأمام. أنت تو تجيب مدير فني، يعني شنو نحن مشكلتنا صعب في مدير فني تو بور لو مومون؟ يعني أعطينا
2: مدير فني مشي
8: شكون
2: يحبوا
8: السد هو باش يمشي سي يا أخي، هو في باله بروحه منظر باش يمشي يا أخي، هو منظر مشي هكاك في باله اللي هما باش يستغناوا عليه من قبل الكوب دي مون. ديجا هما فتحوا بالطبيعة باب الترشحات المدير الفني جرب يتعقيب الكلام سي شاكيب باهي مانيش
1: هي من شكيب
8: تعقيب
1: هي شكيب شكيب دار كلاش معناها
8: سي شكيب عليه شكيب تو انا حاسبي هو يحب يحكي على المدرب التونسي ويدافع على المدرب التونسي لكن سامحني مدرب تي بشويه عاد يا المدرب يا اخي انا عساس
2: اي مدرب
8: نحكيو على ليكيب ناسيونال نحكيو على ليكيب ناسيونال سامحني
2: فنحكي دونك يزبك تدافع على روحك
8: بشويه عاد اي ليه دافع على روحك في الحق في الحق تدافع على روحك سامحني خلينا نقول انا ما نعطي انا زاد الافي نتاعي مدرب التونسي انفلونسي برشا ويحكموا فيه برشا زاد بالحق راه يعني انت توا انا توا مثلا نجيب انا لومير وقت اللي نجح لومير حتى واحد ما تدخل فيه كاسبرجاك وقت اللي نجح معانا في 96 هز ملاعبين ما نعرفوهمش خالد وهز مهدي بن سليماني وعلم المرسى يعني عماد بن يونس وقتاش تلاصوا فين الفقيه يعني نسمي لك يعني هذوما اللي زونتونور نجحنا معاهم عملوا حاجات ما عملهمش المدرب التونسي. المدرب التونسي في ليكيب ناسيونال نحكيها يسمع الكلام يسمع الكلام علاش باش نعطيك اما على راه واش نعطيك خاطر شي كادو نحن توا نحكيو نيفو حتى مدرب يمكن معين توا مثلا على الريزولتا يعمل فيها لشال افريكان وكذا فهمت يستحق فهمت لكن الباقي الكل باش نعطيك كادو انا اما رد بالك راه انت باش تسمع كلامي وذاك

0: فشل مرميتها توتزنا الكل بوسكو انت جيت دخلت وقلت لي هاو خذ الاتجاه هذي سيدي انت تحمل مسؤوليتك
1: واضح خلينا نمشي فاصل ونرجع لك برهوب باكثر تفاصيل ومواصلين معاكم في حديثنا سبور.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيل. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 معتمدة. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: الدكتور على أكسجين FM الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: حديثنا سبور، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كالعادة ليكيب الكل في البلاتو، كوتش محجوب العبيدي، خالد دمراد، إبراهيم السحباني، وشكيب المهوش اللي كان احتد النقاش بين، عرفتك اللي تيترويت خلاف حاد بين إبراهيم سحباني وشكيب المهوش، وتلحم راهو تيتر تخرج جارهم فهم شيء، راهم يتناقشوا زوز مدربين يتناقشوا على المدرب التونسي والمنتخب دونك الوطني، على اثر اللقاء اللي صار بين رئيس الجامعه والسيد وزير الشباب والرياضه. دونك جمله من النقاط اهمها انه مكتب الجامعه باش يواصل مهامه. رضا الجدي هو مدير فني وطني جديد للجامعه التونسيه لكره القدم. مواصله التفاوض مع ايرفي رونار، وفي صوره عدم الاتفاق الاقرب شيكون مدرب تونسي وانيا منتجه ياما المعين شعباني خالد بن يحيى. و شفنا قبل انه استقاله لزياد جزيري وتم رفضها المكتب الجامعي، في حين انه خليل شمام غادر وتم تعيينه مسؤول على اكابر الترجي الرياضي التونسي، بيان سور باش يكون هو المسؤول الاول على اكابر الترجي الرياضي التونسي. ابراهيم قصيت عليك قبيل الفاصل. دونك هذا هو القرارات تقريبا، هذا هما الحاجات اللي مشينا فيهم، تمشي الامور وتمشيش مع ايرفي، سينو الاكثريه باش نشوف التونسي الاكثريه، والزوز اسماء مطروحه بشده هما معين شعبان وخالد بن يحيى. هذه كلامه مش كما الاخرين القرارات اللي ماشيين فيهم، هذوما الكلام الاكثر.
2: هو عادي، شوف انا راها يعني قرارات عاديه. خالد قال كلمه مهمه برشا، راهو وقت اللي جاوب الكوتش قال له احنا ماناش فرنسا، يعني احنا تونس، عندنا حاجات خاصة بنا نحن، فمترنا ما نجموش يعني، فما حاجات ما نجموش نعملوها. ما تنجمش مثلا تسمع زياد الجزيري يخرج من عند وزير ويقول أنا رافض، ولا فما حاجات ما نجموش ندخلوا فيها، وهذاك هو الموجود. زياد أنا شفته في بلاتو نازلين عليهم، ما نجمش يتكلم، ما نجمش يقول علاش هو مثلا ندخل القرارات وزير، هذاك هو الموجود. احنا في بلادنا فما حاجات، هذيك هي يكون فما حاجات أمنية أهم من الرياضية. نحن نقولوا شو نقولوا، نحن إن شاء الله تتصلح الأمور. مكتب جامعي يعني 50-50 بون، ما عندوش مدة كبيرة وهو ماسك المهمة ذي، إن شاء الله نحن 50-50 يعني مش هو باش يتحمل مسؤوليته كاملة، لأنه شوف المكتب الجامعي دخل فيه الوزير أوكي. الشواء كان صبري لموشي جاي مش على الكوب دي مون، جاي على الكوب دافريك، هذايا لوبجيكتيف صبري لاموشي وقت اللي جابوه، مش على الكوب دي مونت، جابوه على الكوب دافريك. بعد لقينا صبري لاموشي كان ينجم يتنحى والماتش مازال ما فيهش يعني نتاع السويد. يعني شوف فما حاجات وفما برشا مؤشرات نتاع فشل. حمزه شكيب قال حاجه، قال الاصلاح، ما انا والله ما انا باش نكون بيسيميست برشا، فهمت، ماناش باش نصلحوا شيء، وباش شامبيونا هي نفس الشيء، والكومبيتيسيون جايه نفس الشيء. انا نرى انه باش تقعد هكاك. الاشكال فين؟ انه لي ناسيون اللي بجنبنا هربوا علينا برشا، مش عارف فيش باش نقارعوا المروك توا والجزائر ومصر والكاب فير، وتحكي على الكونغو تشوف لي زيكيب ناسيونال هذوما كيفاش يلعبوا، احنا فينا مستوى بعدوا علينا برشا. ان شاء الله ان شاء الله نصور تراب ونرجعوا يعني على الاقل على شيء الافريكان، لانه صراحة يعني هربوا علينا برشا.
3: إبراهيم احنا نعرفش الميسيون الأخرانية اللي كنت معكم من هنا وقت لي حمزة سأل سؤال وينهم اللي فاي، وانت بيدك عطيت اون ليست تاع خمسة ولا سي بوان منهم، مذكر وقت اللي حكيت على شو يسموهم هذوما الاكاديمي، وقت اللي قلت الاكاديمي ولاو هما اللي يقتلوا في المواهب،
1: هما اللي يذرونا، هما اللي يذرونا ولا اللي عنده فلوس يلعب واللي ما عندوش ما يلعبش.
3: تذكر حكيت على الليتيرا تو بلي انت تقول لي هربوا بينا، وانا بيسيميست معك، رايك الشخصي هذاك ونحترمه، اما بيسيميست علاش؟ بخلاف انه رايك علاش؟ انت كي تشوف تويك الانفراستركتور نتاعنا تاع الكره تاع تونس، انا قليت خبرك النهار زاد قلبي وجاني. هاي سيدي شنو الخبر؟ ملعب المنزل اللي احنا نستناو فيه عندنا قداش؟
4: زادوا عامين
3: اخرين.
1: يعني ترافوت انطلق نهيت 2016.
3: طب بالله معقول ملعب المنزل والحاجه الخايبه اللي وجعتني لقلبي حاطينه في كاري مع ثلاثه تيرانات اخرين تاع المغرب وتاع السنغال ومتاع كينيا ومتاع اثيوبيا. بالله العظيم تقعد عرفتم كل تيرانات نتاع نتاع قطر نتاع اوروبا كل اوفال هكا على شكل صدفه ولا شنو كلهم يشعلوا واحنا
1: حتى المنزل شباب راه صحيح شباب ارشيتكتور قديمه مش باب شنو
3: لا
1: الجو اللي باش يحضر يكون باي معاك
3: نحكي لي هما بعد المنزل بداو هذوما هذوما تعملوا بعد ما اخذوا رينوفاسيون تاع المنزل حضروا ولاو يلعبوا فيهم واحنا المنزل اليوم زيدوا عامين القدام
1: ما قلنا هذيك توجه دوله خالد يا باش نتوجهوا ماشيين للسبور ولا مانيش ماشيين للسبور
3: تو ابراهيم يقول لي انا بيسيميست برشا
2: انت اوبتيميست
3: لا مش حكيت اوبتيميست قلت لك بيسيميست عندك الحق علاش مو مقولش بيسيميست ونسكت انا علاش يا عبيد ربي راهو الشعب كله بيسيميست من الكوره في تونس يا خويا خذ بزمام الامور وصلحوا لنا انا لي بلاتو كل يحكيوا على المشاكل شنو هي قلنا لكم يا ولادي نحيوا لي زكاديمي بالفلوس يا ولادي ريقلوا التيرانات يا ولادي عملوا وقت برك للجماعة سبورتيف يا ولادي به السعودية
1: لي سونتر عملوا لي سونتر
3: السعودية
1: اليوم كومبلكس ناظور في بنزرت كيفاه ملوح وكيفاه مهمش كومبلكس ناظور وتحية سليم ولا تو تفاعل معانا ذكرني فيه خاطر ضاع علي انا كومبلكس ناظور كيما قال هو قال لي ملي تسكر كومبلكس ما طلع حتى جوار في النادي هذا بنزرت تذكر جينيراسيون تاع ادم والولاد الكل حمزة مثلوثي كل ايهاب طالعة من كومبلكس ناظور بعد هي ما طلع شيء في السي بي معناتها ما طلع شيء اسم ولا اثنين
5: كجستيونير يعني انسان تخدم في بنكيش
3: بارك الله فيك
2: بنكيش هو
5: اسمان
1: سؤال مالي معناتها هذا
5: اي اخي تونس شنو المشكله نتاعها باش انها تعطي الكلوب للشركات يعني شنو يعني وين ينجم يكون الاشكال يعني
3: ما فما حتى اشكال هذا
5: يعني وين النجم تصير مشكله للدوله يعني شنو هذا انا ساعات نبدا نسال في روحي نقول انا كي باش اكزومبل تيران باش ياخذوا شريك شنو هو البينيفيس للكلوب وشنو هو البينيفيس للدوله وشنو تنجم يتضرر الكلوب نجم تضرر الدوله
3: بالعكس فما حاجه ترتاح من حاجه الدوله ترتاح من لي سوبونسيون الولايه والبلديه
5: هي حاجه باهيه
3: باش يعطيو سوبونسيون
1: وترتاح من الجستيون تاع المنشاه
3: خلي يرجع على الانفراستركتور هذوك من البلديه يعني تعطي 100 مليون للسي بي و100 مليون بلديه اما شو اسمه ماطر تعطي 50 مليون ماطر وخلي نمشيو بلديه فاقس تعطي 200 مليون للسي اس اس والولايه تعطي 300 مليون ولا شنو خلي يرجعوا كل هذوك من الانفراستركتور تاع الدوله وخلي شركه تخلي تولي مؤسسه ربحيه
5: صحيت
3: خلي تولي خلي تقسم انت
5: يعني هذا حل ولا مش حل
3: ثلاثه حلول مش حل
5: استنى بلا حل علاش اخي احنا سنه اولى شنو
1: استنى
5: كوتش يعني علاش احنا نفهم وهم ما يفهموش
1: علاش قاعد تقول ليه وقت اللي هما يتكلم
6: مي
1: في فرنسا هك
6: C'est autre chose parce que il y a les médias qui ont participé quand même à la création de nouveaux stades, à refaire les stades. Je parle de Canal Plus qui a quand même financé pas mal les projets et tout. Même au Maroc, ils ont financé hein, le football marocain. Mais aujourd'hui, le mal est fait en Tunisie. On a les structures qui se cassent, qui se dégradent l'une après l'autre. C'est trop gros pour que là, aujourd'hui, l'État s'en occupe. La fédération s'en occupe. C'est pas la priorité de ces gens-là. Aujourd'hui, t'es dans un pays qui est pauvre. Le taux de pauvreté, l'autre jour, j'ai entendu, ils veulent le ramener à 15%. Comment veux-tu, toi, avec des gens, avec une pauvreté, s'occuper du football ou s'occuper du sport ou financer un stade de football? Moi, je te dis, que là on est dans une pente comme ça il y a pas d'argent
5: il faut attendre mais il faut
6: aujourd'hui regarde les terrains il faut des mécènes donc on est un Qatari qui veut acheter un club ici
3: coach
1: علاش لازم يجرب coach يا اخي مصر توا كي رادتها بطوله لحظه كي بدت القوانين ولا الشركات كلهم شركات مصريه معناتها علاش لازم شكل شركات اجنبيه فما زوز ولا ثلاثه شركات اجنبيه في مصر كلهم شركات مصريه معناتها
6: تروف ان اوم دافير سي اوجوردي تي تروف ان اوم دافير كي فو اشتي ان كلوب تو
5: مش بالضروره
1: يا كوتش اعطيه القانون وسيبوا هو تقرر
5: سهلوا
1: زي القانون والتسهيلات وسيبوا
6: قرروا ما تصعبوش
1: خاطر ما يساعدوش باش يدخل في جمعيه بالقانون التونسي نتاع تو اني انا اليوم نحب انا نخدم على روحي كجمعيه، يقول لك نحب نعمل
5: كتونسي
1: نعمل بلون كامل، بلون ولا جيستيون تاعي كامله تتعمل على سنوات للجمعيه، هذا لهم دافير. يقول لك انا الجمعيه ما نتحكمش فيها، علاش باش نعملوا البلون ذا وزيد نحط نحط ملياراتي وبعد نلقى روحي برا من البلاد. ما
6: نك سي كوا لو بلوكاج
3: كاتا سيمير يعقوب اللي تحكي عليه،
1: والله ما فهمنيش
6: البلوكاج اجوردي
1: في القوانين. في القوانين يحكوا في شيء رئيس الجمعيه اليوم
3: لي لوا
6: يا لي ديبيوتي كي بوف لو فوتي لو
3: بل انا ديبيوتي قبل ديبيوتي اذا فما اون فولونتي سا من ليتا خاطر هذه الخوصة اللي نسميها الخوصة باش ردوهم لا بريفاتيزاسيون
1: الاحتراف بيتم على الكلمة
3: لا بريفاتيزاسيون سا اول حاجة سي اون ديسيزيون سوبريم
1: وي بيان سور.
3: ما يجيبش لي ديبيوتي اليوم يقولوا اي اون فا بريفاتيزي لو فوتبول ولا الوحده، يلزم تجي من الفوق اون اورينتاسيون
1: لحظه بالله
3: ان بروجي دو بريفاتيزاسيون
6: دو بوفوار سي با سا يا اوتر شوز بلوز امبورطون كو سا
1: اه فوالا اوكي لهنا معاك كيما قال الكوتش لهنا اسكو الرياضه اولويه اليوم في القرار السياسي في تونس والا عندنا حاجات ما اهم يا كوتش راه كل شيء مربوط ببعضه اوكي تو باش تقول لي المشكل في تونس فينونسي ايكونوميك ولا بالعربيه مشكل اقتصادي ومالي تو في تونس اعطيني الركح الاقتصادي الركح وضعيتي الماليه كدوله تونسيه لحظه لحظه
6: في دوز ان باي اون فايت كومون فيتو سورتير يالي دون
1: انتربريز بالعكس هذه من لي سورس يدخل فلوس هذه من لي سورس اللي دخل فلوس
3: سي ان اوتي دو سوبونتي
1: يا سامحني
3: لي بروبليم في السبور في الفوتبول
1: يعني اليوم قطر كي خذت التوجه نتاع السبور والا السعوديه خذت التوجه سبور والثقافه سامحني خذت التوجه سبور والثقافه صحيح عندهم برشا فلوس وحطوا برشا فلوس لكن اون كونتر بارتي باش تدخل برشا فلوس باش تدخل برشا فلوس اليوم كي تقول لي انت ما رجال الرياض في السعوديه الفنانين الكل اللي جاي هذيك كلها دايره طومبيل الدوله هذيك والسبور اليوم والكوب دي موند 2034 طومبيل الدوله هذيك دونك تقول لي راهي الدوله لاقيه مشاكل اقتصاديه ماليه اليوم كدوله تونسيه نقول لك وي معاك اما راهو زاد السبور كي تسيب وتليبري شويه راهو يولي دخل لك فلوس
6: حمزه
1: علاش جمعيه مبلوكيها وقاعده تخزن لك وتخزن لها وفي الاخر عندك جمهور قاعد
3: كوتش كوتش كي تدي انت اذا كان القانون يتبدل ونعملوا لا بريفاتيزاسيون كي تدي دي كاتاري دي سعوديان دي زيميرات يجيو شي انفستيو في دي كلوب
1: حتى تونس وحتى تونس
3: سامحني يا اخي عندنا في لي زوتر سيكتور يا اخي في لي بانك لو بي سي اي فرونسي
1: لا نعمل شي بوبليسيتي خلينا في
3: فرونسي دي ماروكان
1: ما تطرحش
3: الاشكال كاتاري انا الجروب
1: ما تطرحش ما تطرحش الموضوع يا جماعه نتاع الكومبلكس اللي حاب يعملوا حمدي المدب في النحلي للترجي التونسي هاو تطرح هاو فما اكزومبل هاي الترجي عنده مثلا اموا هاي عنده انهم دافير يحب ياخذها كان تولي شركته ياخذها
3: انا تو تحلينا
1: قيس على السيابيق قيس على صفاقس قيس على التوال
3: كوتش كوتش
1: تمشي راي كوتش راه مش بالضروره الاجانب ما نجيبوش اجانب عندنا رجال عمل تونس قادره تشري جمعيه
3: كوتش من 2017 من 2017 لا تونيزي ا سيني لو كونترا اوبن سكاي افيك لونيون اوروبيان depuis 2017 jusqu'à maintenant aucune compagnie européenne n'a pu mettre les pieds les avions en Tunisie.
6: Ouais, parce qu'il y a...
3: Pourquoi l'accord Moujoud.
6: Non, mais je sais parce que je suis l'accord.
3: Oui, les autres compagnies. Allez, je me jure.
1: Sinon, je ne peux pas faire le moderne. C'est un problème
3: de volonté.
1: Aujourd'hui, l'entraîneur est de la jamaïque et aujourd'hui, il s'est bouha. Aujourd'hui, dans notre boutique, les jamaïques, on va aller à l'entraîneur et à Zouche qui a fait un peu de casquette. Il faut que
2: les
1: entraîneurs jouent. On va aller à l'entraîneur Zouche. Il y a un autre sujet. عندي زوز عندي ليماج في تونس لحظه شكيب بلا شكيب لحظه عندي ليماج في تونس هي بدا ما تبدلتش لو كلوب افريكان هذا الشامبيونان ريبريز دونترينمون نهار الاثنين ليسبيرونس ريبريز دونترينمون هيك ترونفورسي وتشري في الجوهرات بقيت الفرق ما فما حتى جمعيه لتوال ديون سي اس اس ما نسمعوا في شيء مسير ديون سي ابي ديون وبلاش هيئه تسييريه ما فما شيء فما الكلوب باش تعمل ستاج ليسبيرونس باش تعمل ستاج كهو رجعنا نفس الكاسيت
2: حمزه اول حاجه صعب بتبيع السبور ماهيش الهم الاولاني نتاع الجمعيه اكيد فما تعليم فما صحه اهم مش كان في تونس سي بارتو فما حاجات دي دومين اهم سبور لكن سبور برمي الحاجات اللي كما قال خالد ينجموا هما يصير فيها انفستيسمون كلمه بركه
1: قبل كلمه اعطيني كلمه لي بيان سور اذا صليت العصر وبعد نرجع تاخذ الكلام الكل سي ابراهيم السحباني زلنا متواصلين معاكم في حديثنا سبور مرحبا بالجميع
7: كان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: Radio Oxygène FM.
1: نمشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش شيخ الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrée le 1er septembre, et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لا عام لا اثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبات ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
8: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: محسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
10: حديثنا سبورت مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه كل من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي، وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة طياشي.
11: مسين معكم في حديثنا سبور، مرحبا بالجميع. كوتش محجوب لعبيدي، خالد مراد، ابراهيم الصحباني وشاكيب المهاوش موجودين بحثنا في البلاتو. نحكي على الوضع في تونس في كرة القدم بيان سور، بعد ما كمان المونديال نرجعوا لبلادنا ونرجعوا نركزوا على بطولتنا. بطولتنا اللي باش تبدا الرابطة المحترفة الاولى نهار 22-23 اوت، هذا الويكاند اللي باش تكون فيه 22-23 اوت مبدئيا بالطبيعه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. كما قلنا القرارات تقريبا هي انه باش يتواصل التفاوض ولا باش يكون فهم تفاوض الفتره القادمه مع ايرفيرونار، في صوره ما فماش اتفاق الاقرب يكون مدرب تونسي، ومن بين الاسماء المطروحه فما خالد بن يحيى ومعين الشعباني. رضا الجدي مدير فني وطني ما تمش قبول استقاله زياد جزيري، ولا تنضى نشوفوا كيف باش يتفاعل المكتب الجامعي، يعمل اجتماعه الاول ياخذ قراراته الكل الواضحه باش تخرج لنا القرارات ونفهموها. المكتب الجامعي باش يواصل اكيد مهامه. بالنسبه للبطوله ما فماش قرار إلغاء النزول بطبيعة، اللي طاح واللي قعد قعد. يلا فلا أثناء نادي الفريق ينطلق في طرابلس أول نهار 2-6 أوت. نهار 2 هذا أول طرابلس ليه باش يكون في تبرقة، وبعد باش يكون زادا كيف كيف عين درام ولا عين درام تبرقة، والترجي كيف كيف قاعد يرون فرسي، ومن أكثر الفرق اللي قاعدة تنتدب اليوم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. ويتم تعيين خليل شمام مسؤول أول على أكابر كرة القدم بيان سور، بعد تعيين مدير رياضي شكري الواعر. دونك بخلاف هذوما الزوز تقريبا زوز عقود تم تجديدها في الملعب التونسي الزوز لاعبين سينو ما نسمعوا في شيء على بقية الأندية خالد، فما حد شيء اللي من المفروض حسابين كما قلتوا نورمالمون بداية من هالاثنين ننطلقوا في البريباراسيون، ستة جمعات ثمانية جمعات سيزون بريباراسيون، دونك نبداو نورمالمون.
12: نحكيو سيونتيفيكمون بارلون، باش نحكيو على لي فاز الكل نتاع البريباراسيون فيزيك ولي ماتش اميكو من المينيموم روكي بالجمعية تبدا حاضرة 100%.
11: احنا تو قبل انطلاق البطولة بشهر وسبعة جمعات، شهر وثلاثة جمعات، معناتها الكل في كل مازالوا سبعة أسابيع، واللي هو يقول لك ليديال بين ستة وثمانية
12: أونتر سيس ويت، يعني احنا تويك في النورمال
11: نورمالمون الكل يبداو تو
13: جمعة الماتش ما تحسبهاش،
12: وجمعة الماتش ما تحسبش
11: نورمالمون الكل يبداو تو
12: نورمالمون لي زيكيب الكل تويك أون موان على 16 يلزم مثلا 14 12 بداو يترناو زوج ثلاثه باش يعملوا لو مينيموم اللي هو 6 باش ياخذوا لك الجمعه الجايه. ما انت كي تشوف تويكا
11: ثابت لوج على هيئه لتوالت لوج على هيئه مستير لوج على هيئه
12: والله يحسن كلمه احسن كلمه ابراهيم قالها في الاوف توا وقت نحكيو، يعني الى اين كره القدم التونسيه وكوان الى اين وين ماشيين؟
11: يزي منه السؤال هذا اخي الهلول،
12: احنا طبعا عندنا ثلاثة جماعات وانا نحكي على الحلول، وشكون يمشي يسمع كلامنا ولا شكون يمشي يقدم، ولا اسكو المكتب الجامعي تو بعد هذا الكل باش ياخذ قرارات جريئة؟ يلزم شوف حمزة راهو بدينا كي العبد بدا راسه يوجع، ومن بعد راسه قعد يوجع وبدا يده، وبعد هبطت له على ساقه، وبعد مشيت له الجنب، وبعد حتى مرضى كرة قدم كل بدا بشوي بشوي المرض يستفعل حتى كرة قدم كل مرضت. دونك يلزمها حل جذري. قانون الاحتراف وينو؟ انت اليوم جوارة هما بيدو مذكمة وينهم؟ اسكيل سون كوفير سوسيالمون مي سونتي تاعهم est-ce qu'ils ont couvert ماهمش يكوفير est-ce que huma est-ce que عندهم
11: في قاعد بطل
12: تي نحكي لك est-ce que عندهم روتريتهم est-ce qu'ils sont مرتاحين في مخاخهم est-ce que عندهم السي ان اس اس نتاعهم est-ce que بيخلصوا في الليمبو est-ce que ما فما شيء وتقول لي احنا بطوله محترفه بطوله محترفه شنو تي بطوله محترفه شنو انترنور تحطوا اليوم تحيه بعد بجمعتين محترفه شنو ما ريتش من احتراف هنا وينهم الهيكل الرياضية اللي قلنا اليوم بشي يتحدوا يعملوا كيما السونتر كبير وتولي كل شيء اللي ديريجي باغ الهيكل الرياضية وين واضح. القانون وينه القانون يا حمزة
11: قانون الهيكل الرياضية حزم يقول زير بيانتو سيبو حاضر ما ما فيهش راهو الخوصة باش نكونوا واضحين
12: كي لا اختنا
11: ما فيهش الخوص
12: باهي وينه القانون متاع الاربيتراج
11: مزال
12: كيفاش انت تخدم التحكيم نتاعنا
11: تعرف الاربيتراج باش يدخلوا للشامبيونا لحظه بركة الاربيتريت باش يدخلوا للشامبيونا يسالوا اكثر من عامين ونص يسالوا دوس لا مهم برشا شنو لا عندي امكانيه نتاع ضرب حكام قبل ما نرجع البطوله صحيح. عندهم يسالوا زوز مواسم اللي كان معاهم لي جيجوين وشطر موسم مع السيد زوز مواسم تاع جمال حمودي وشطر موسم تاع نجي جويني
12: كيفاش
11: الرقم
12: كيفاش
11: التقريبي لديون الحكام عند الجامعة 5 مليارات
12: كيفاش تقريب. انت تحب تطور كرة القدم التونسية باربيتر جمعة كاملة يخدم
11: عامين ونص
12: جمعة كاملة جمعة كاملة يخدم رولمون هو في معمل ولا في شركة ولا آه في الجيش الوطني ولا في مع احترامنا لهيكل الكل ومن بعد نهار لحد تجي يقوم صباح يلزمو يمشي شي حكم لك بالقردان
11: تهبطوا مع جوار جمعة كاملة يحضر في الماتش سوا ديزون بروفيسيونيل يخلص هذيك خدمته يضرب في الملايين الاف الملايين
12: صحيح
11: ومن بعد تقول
12: كيفاش لا لا وجيك حمزة ومن بعد في الماتشات شوك شو جيبوا ارفيتر من برا
11: من برا
12: راهو عنا عايشين برشا سكيزوفرينيا
11: مرحل مرحل سي خال مرحل
12: عنا برشا
11: مرحل مرحل
12: مرحل اني قلت لك لو سمحني اللي نحكيه فيه هذا الكل حمزه وقت نقول لك انا مشكل التحكيم تي ظاهر يعمل سونتر نتاع حكام عمل فاكولتي يعمل فاكولتي يا اخي سامحني راهي ماشي معك يا اخي في اللي نابس في اللي نابس ماك تخرج في لي زونترونور وتخرج في الباك بلس ما تخرج في البروف دو سبور ولا
11: أي.
12: يعمل في لير اربيتر يدخل يقرا اربيتر وبعد تنتدبوا الجامعه والاخر والاخر تنتدبوا جامعه كره اليد والاخر اربيتر نتاع باسكيت والاخر اربيتر نتاع فولي
11: واضح
12: هكا ولا سامحني سا انت المدير الفني توا ما خديت انيشاتيف مدير الفني جبدته ولا تخلصوا انت ولا هي خذ لي زربيتر
11: شانتي هذا كيف باش نحلوه وانت ليدو في دخو زمنيا الزمن يمشي راهي مش واقفه يا جماعه
12: قال كلمه
11: بس الساعه تمشي
12: قال كلمه
11: تستنى تستنى فينا
12: قال كلمه شكيب قبيلي بها قال لك يلزمنا عامين نعملوا ستاند باي اش معناتها ستاند باي انسى كره القدم
11: تجم
12: مش نجم
11: سياسيا امنيا استقرار حتى للبلاد تجم
12: انا ما
11: نقول لك الرياضه عامين
12: ماكش توقف ماكش توقف اما سقف المطالبات يطيح برشا يا ما عرفش انا شكون يخرج يقول هذه ما عرفش يا عباد ربي رانا عندنا ان غرو بروبليم سامحني سا يا اخي المغرب ما خلطتش المغرب حتى كوب دافريك ما ترشحلوش
11: صحيح
12: اسرت ماما شبي صار اللي صار في تونس
11: صحيح واقف المغرب
12: من 2000 فما
13: المغرب اسرت ماما
11: واقفه قلت لك
13: وقفت الكره نتاعها عامين
11: وكوب دافريك تلوح تروح من الشهر الاول
12: المغرب المغرب عنده حاجه خير منا وقت اللي السلطه العليا تاخذ قرار الناس الكل تتبع باش نعطيك مثال تقول لي شنو مدخله في الكوره اما حديثنا قياس لي تقول لي غلال علوش في المغرب
11: مالك
12: قلل ما صحيح مالك قللهم حتى حد اللي يذبح واللي يذبح يدخل حبس عم جاي تشكبش بخمسين ألف يعني تحب ولا تكره في الحاجات الكبيرة وقت اللي تستفحل الحاجات
11: قرار من فوق
12: لازم قرار من فوق تقول لي انت قبيل يا حمزة شو الحل شو الحل
11: مين انه الرياضة هي قرار من فوق
12: نزوني انا معهم برشا حلول
11: واضح بالله يا سيد رئيس الجمهوريه سيد وزير الشباب والرياضه سيد رئيس الجمهوريه
13: هو حمزه
11: اي بالله عيطوا لسي خالد مرات قال لكم عندي من نعاون
12: لا لا لا يا حمزه
13: نحكيوا على الحلول توك بالرسمي اسرت امور الحلول هي باينه لكن ما نعرفش ساعات انا مخي
11: خالد الكلمه
13: علاش
11: ما هو كلمه واضحه قال ابراهيم سحبيني قبيلي قال ماهوش اولويه تو الرياضه في تونس
13: لا علاش مش اولويه
11: ماهوش اولويه يقول لك الرياضه في تونس
13: هي ليه سامحني يا اخي
11: تو عندي مشاكل مع اكبر
13: هو قال الراجل المرض صاب كان الرياضه كهو
11: ايه
13: كل شيء
11: اكزاكتومون غيزون دو بلوس دونك انا عندي حاجه اخرى نصلحها او يقول لك من الرياضه
13: الكل فما الصحه ضربت التعليم تضرب الثقافه ضربت تو وصلنا للرياضه دونك شنو هي الرياضه فما برشا فلوس انت تو في العام احنا نحكيه بكري في العام التمويل العمومي للرياضه برك برشا فلوس.
11: واضح.
13: وزاره تاع الجامعه تاع البلديه تاع
12: حمزه كان غدوه، كان غدوه فوسفات فوسفات قفصه تولي قوافل القفصه تبعته تولي تبعته تبعته وتولي هي جمعيه يدخل منها الفلوس زاده. تو غدوه تشوف فوسفات قفصه يشري ستيل لو كان تاخو سي ابي ما نعرفش انا استاد تاخذ حاجه جدينا بورتوكوا
11: ولا حتى خاص حتى خاص حتى رجل اعمال
13: خاص
12: لاسبيرونس الكلوب جو سي با هذوما كان يجيو عباد خلاص ينفستيو فلوس فهم ما يدخلوش فلوس. انا نعطيك من الاخر هاي خلينا نحكيوا على بلادنا شبينا نحكيوا على بلادنا نحكيوا على السي ابي يا اخي انت سمير كان قالوا له شد السي ابي رد ولا شركه خاصه وانفست فيها فلوس كان يقولوا له انفستي فيها فلوس شبي سمير ما دخلش منها فلوس
11: كوتش سينو في الاثناء قاعدين ناخذوا في قرارات نتاع اون انشين افيك لي ميم بروسيدور وي
14: نو مي سي لو ميم سي لو ميم ديسك ا شاك فوا سي سي سي لا ميم شوز كي تورن اون بوكل تو لي زون اون ا سا اون ا سا. Le mal est fait. Il faut que tu, il faut mettre dans la tête, c'est le mal, il est fait dans le football. On est en chute libre. Hey, maintenant, maintenant, pour remonter, il faut des, vraiment être courageux pour prendre des décisions. Mais qui va les prendre, les décisions? Qui va les prendre? Non, non, ça demande, un investissement hors norme. Et je répète encore. Le pays n'est pas prêt à s'occuper de ça. Comme il a dit, au niveau de la santé, au niveau de ça, il y a d'autres priorités. Il y a d'autres priorités dans
12: le pays. Le micro, le micro. قال لك باهي احنا فاهمين الحكايه هذه انت عندك بوكو دو بروبليم احنا جبنا لك اون سوليسيون بوسكو سامحني بوسكو انت ما عندكش لي ريسورس تاع سبور يا خويا قال لك عمل له بريفاتيزاسيون انا جبنا لك الحل لايزي لايزي لايزي احنا اون فا سولاجي لو بيدجي دو ليتا لايزي باش يدخل لك فلوس باش يحل لك باش يحل سامحني باش يحل لك ان بروبليم نتاع شوماج باش يدور لك العجله الاقتصاديه في البلاد هذيك.
11: اي الكوتش يقول لك يقول لك
14: لي سوليسيون لا كو تو اون بارل لي سوليسيون كي فا لي بروند است كو تانا كلكان كي كوراجو كي فا دير تيا كي فا يالي ادميتون اي فا بارلي افيك لو بريزيدون اي لوي دير تيا افيك لو بريزيدون اي لوي دي فوالا اي فو بارلي افيك لو بريزيدون اي لوي دير بتيتر سا اي سا اي سا
13: كانوا
14: نوصلوا
13: في
14: السوق. يبا ما مو مو ما اشتدي كوني هما
11: نعرف فاهمين وذاك فهمني اون شوت ليبر لكن هما ك كدي سبورتيف ودي زونترولور وناس في الكوره يقول لك راهو القرار هو هذا غير هذا ما عنديش
14: انت من غادي تحكي
11: نعرف انت قاعد تحكي زاد في كلام منطقي انه تقول الدوله اليوم تقول لك لا انا خويا الشانت اللي تحبوا تحلوه لي في السبور راهو يطلب فلوس وامكانيات ولهوه ومخ ولازم نحط معاكم بمخ انا مخي ما نجمش نحطه غادي تو عندي اقتصاد وعندي ماليه باركه وعندي الدنيا غادي نحب نحركها به هي خويا راهو زاد كل شيء مربوط ببعضه زاد اليوم السبور يحرك شارع رياضي اليوم السبور عندك جماهير اكثر جرد كوره جرد ماتش كوره يخلي ناس داخله في بعضها في البلاد كوتش تذكر كمان الشامبيون هك هك بالموت هك كل نهار التصفيره غلطه من الاربيتر
14: خالد
11: كشيء تقلبت وشيء تقلبت
14: خالد
11: كل شيء مربوط ببعضه
14: رونكونتري لو بريزيدون تو فا تكسبليتي افيك لوي
11: اي مش عندكم جمعيه قدماء اللاعبين ولا شنو هي هذيك سيابي هذيك لابيه محمد تومي هي خويا برا حط له مكتوب
14: قبل يفو دوموندي يفو بوتيتر فورسي
11: لمو بعثكم قدماء المنتخب خويا ومشيو
14: يفو فورسي فيرو بوتيتر يفا
11: تكي لازم لازم القرار اللي مش خلينا ننطلق
12: وانتم تفضلكوا حمزه انا اتصلوا بيا بتحكي على سيابي اتصلوا بيا
11: منتخب
12: حبيت نادي رياضة بنزلية حبيت نادي رياضة بنزلية برا خارج وقالوا لي نفس الرمارك اللي قلتها انت
11: قبلوا الرئيس
12: لا قالوا لي هزوا قدام
11: المنتخب بطبيعة
12: ومشيوا للوالي شو انا نحكيوا ندخل نيفو بتاع
11: هذوكم خاطر بطبيعة خاطر هيكم الاقرب انهم يجموا يوصلوا الصوت على المنتخب وعلى كورتنا اخويا في البلاد
14: سي با لو غوفرنور سي لوتوريتي سوبريم
12: لا نحكيوا على السي ابي احنا
11: لا واحكي في الولايه يلا رياضيا يا جماعه رياضيا رياضيا كاس العالم خويا تعداوا للدوزيام تور كل المنتخبات الافريقيه لكن من الدوزيام تور
13: باش نقول كلمه على المنتخب
11: في سخ
15: ساده
11: يعني جيتك شكيب انا جيتك شكيب ما عادش عندي برشا وقت
13: بحضر سي خالد
11: يلا ما عادش عندي برشا وقت نبدا معك شكيب مادام انت تحب تطلب الكلمه قلت لك ترشحوا كل المنتخبات الافريقيه للدور الثاني باستثناء تونس لكن للاسف كلهم تقريبا يغادروا باستثناء المغرب واليوم مازال الامل في مصر ولو انه غانا وكاب فير صعاب شويه الاطراح نتاعهم لكن الامل في مصر انها تزيح استراليا دونك تعديو لكن قعد فمك البلوكاج شكيب هاني تعديت لدوزيام تور لي اول مره في تاريخ المونديال وقت اللي عديو التروازيام باش تعديو كلهم لكن ما كانوش كابابل باش يتعداو بالرسمي للدوزيام تور خاطر ريالمون اللي باش يتعداو تو هما اللي تعداو للدوزيام تور في كوب دي موند
13: بسيختو القديمة. هو ما جاتش 48 يمكن ما
11: يعني بسيختو القديمة
13: فاهمين
11: اللي تعداو هما اللي تعداو تو ريالمون تعدات كان المغرب معناتها في الفرق
12: كاهو. الشيء اللي نتاع الكوب دي موند
13: اللي تعداو. كنا نحكيو على تونس تونس.
11: هي كمان تونس.
13: اخي نقول ديسيبسيون
11: على فكرة كمان في المرتبة قبل الأخيرة.
13: ديسيبسيون.
11: العراق الأخيرة سلكناها في ماركي لابوتو زي.
13: المنتخبات أنا نقول لافريك ولافريك دو نور. عنا سذاجة كبيرة برش صراحة في الأطراح اللي تفرجت فيهم وعمرنا ما ممنا برواحنا
11: سذاجة ولا إبراهيم سحباني قبيلي قبل ما تجي قال منطى المضعف
13: ليه سذاجة من قبل مش من طو احنا سذجينا كيك ما نمنوش برواحنا منطال ذاك يفرق من لاعب اللاعب وقت اللي تشوف الكيبات هذوما الكل بريسك في ربع ساعة الأخرانية الناس الكيبات الكل خسرت الماتشوات الكل يعني وقتها نحكيه وين السذاجة وقت اللي أنا نبدأ ربح واحد وجيني يجيني الهدف الثاني والهدف الثالث والرابع ومن ماركي هومش سيبيان سامبل الكرة
11: سودافريك 90 دقيقة اللعبة مريقلة جوها باهي بونتو
13: سذاجة هذيك 96
11: روحت
13: هذيك عادة أنا نقول النضج الكروي الفورت بيرسوناليتي ما فماش مونتال هذيك حاجه تدخل في الكوره ما تنجمش تحكي مع جوار يلعب في لونيفو تقول مونتالمون
11: يا في لونيفو
13: لا اي هذوما كيفاش كيفاش تنجم تحكي معاه يعني انت تو كان لاعب يلعب في سيتي وفي توتنهام وفي باريس سان جيرمان وفي البايرن ونحكيوا عليه نحكيوا معاه على المونتال كانوا مع لي افريكان نحكيوا على المونتال هذوما الاخرين شبيهم مونتالمون هم مركزين 90 تلعبوا مع بعضهم في زوز ايكيبات جوار هما مع بعضهم زوز يلعبوا في الباير واحد يلعب في المانيا والاخر يلعب في السنغال اكزومبل هي مونتالمون هذا خير من هذا
12: لا لا لا شكي نجم نجيب
11: واضح خلينا ندوروا نرجع خاطر حاجه
13: هذيك السذاجه نتاعنا
11: واضح
13: احنا هكاك بالفتره
11: شنو رايك ابراهيم صاحبيني
15: بون هو ككلمه سذاجه ما تنجمش ماهيش سي با مو تكنيك يعني ما تنجمش تستعمل هذاك شنو قصدي شكيب فهمت الغباء يعني موش مو ما نجموش وقت نحكيو
11: صار من خايم
15: لا نعرف نعرف انا فاهم شكيب شنو يحب يحكي لكن احنا فنيا ما تنجمش تستعمله ككلمه اللي حاجه اللي باش تكون فيها اللي هو المونتال الفريقي بطبعه ما ينجمش يركز 90 دقيقه ساعات تشوف تلميذ على تلميذ ينجم يركز لك من عشنا في محاضرة ينجم واحد نفس الشيء الملاعب الإفريقي أنا البارح نتفرج في البرتغال شو اسمه متاع الميلان
11: لياو رافائيل
15: لياو عمل البارح في البلوك كيب عمل غلطة في الأخر تحسوا ديما اللي زوريجين متاعوا تجبد راه بالحق راه سبحان الله والله
11: يعني ما تجبدش عند مبابي وعند
15: شكون اللي تجبد مبابي معاه ناس فور برشا شوف لكن اي انا اش قلت انا قلت شوف انا قلت انا اللاعب الافريقي توا ما ينجمش يركز 90 دقيقه يقعد في نفس اللي عمل الغلطه نتاع نتاع البيلانتي في السنغال اللي يلعب في بي اس جي اللي دخلوا تضيع زوز بونت وهذاك تضيع زوز بونت وعمل الغلطه اللي حط له باس في ظهره كيفاش ما عملش الكوفرتور تقول هذا في بي اس جي وطفل صغير طالع يعني يعمل غلطه كيف هذه تكتيكيه انا نقول اللي صار في لي زيكيب افريكان بون راس الاخضر والكونغو هذوما يمكن دي زيكيب مازالوا ماهمش مالفين باللي تورنوا هذوما وديما نرجع نحنا ماناش نمنوا بانفسنا المروك خاصة بعد انه خذت الكوب دي موند في تحت العشرين ولاو يمنوا ان هما قادرين فما ان بروجي سبورتيف يشوفوا في انفسهم قادرين ياخذوا الكوب دي موند صراحة يعني على ذيك نشوف المروك بك الفورس دو كاركتير الموجود لكن لي زوتر ايكيب فما اهتزاز نفسي فما حاجه مازلت ما ترسختش عند لي زيكيب افريكان باش يخليهم يمشيوا لبعيد اللي شفناه يعني ما عادش اللي شفناه تو في اللي صار بون فما دي زيكيب واضحين يعني تقول فرنسا
11: يعني جايك هذيك خليه لي حاجتي بالمنتخبات الافريقيه ساق قبل كل شيء
16: وي وي شو داكور افيك سكي لا دي دايور دون لا فواتور جي تافي دي سا لا سي كو سي لي
11: شو أنت من عند ربي كوتش؟ من عند ربي جوي في اللعب الفريقي ما ينجمش يركز
16: نو نو نو نو نو يا لا كونت إلي دون زين إيكيب pas avec l'équipe du Sénégal quand il est avec Paris ou
11: avec le club.
16: Il s'adapte avec le club, il s'adapte bien au jeu de l'équipe. Il s'adapte bien, hein,
11: okay.
16: Parce qu'il y a une gestion de l'effectif, la gestion de mentale, il y a la gestion de ce quart d'heure là qui est important.
14: Mais parce que ces joueurs-là, ils se retrouvent pour une période, ils sont pas tous ensemble comme en club. En plus, ce sont des entraîneurs. Moi la Belgique, j'ai vu, je t'ai dit que la
17: Belgique,
14: Garcia, le dernier quart d'heure, il a la gestion des changements et tout, il a réussi à revenir au score. Peut-être l'entraîneur africain, que si on voit tous les Africains là.
17: Alors, في بالك سامحني نحكيوا على السنغال. السنغال 51 ماركت البونت الثاني، راهو ثلاثة شونجمون تحكي عليهم 67 وزوز في 73، خرج أحسن الزيريمون اللي عنده، سيء ما تشوف فيه.
14: وي سي سا كو
17: شو في 73 ما تشوف فيه بالنسبة لي.
14: وي
17: خرج لي ميور ريمون اللي عنده 86 بونت و 89 بونت و 120 بونت.
14: باسكو لا جيستيون دو لوفيكتيف أو نيفو سوا ديفونسيف سوا كومون il va gérer pour garder le score, ça n'a pas été bon. C'est ça la gestion entre les entraîneurs.
12: C'est déjà mental, gestion de match. Ritmo Hajet Adouma Hamza. Adouma, Mahomchi Hajet inné. Adouma Hajet acquis. Adouma Hajet, t'étalem. Adouma Hajet, t'étkara. Il y a des réflexes innés, clina science, il y a des réflexes acquis. Hajet Adouma, maharat. Ou kulluk, fil alum, il kulluk, le maharat, tout te sub. Femme, les dents. Les dents, ratum le krabbi.
17: Et ma chouette,
12: c'est le maharat. Je suis
17: comme le cas. Moi, à l'ouak, tu vois, la gâte n'est à l'ouak.
12: Rite France, Angleterre, Allemagne. La concentration, il y a qu'à là, Brahim. Ou la gestion, il y a bida. يتقراو ويتعلموا ويكبروا معهم يا حمزه يعني لونترونور في برا في الخارج كيقري الجوار الباس ويقري السونتراج زيد يعلموا لا كونسونتراسيون
14: اتونسيون لاكي
17: اي سامحني 51 54 دوله احنا في القاره الكل غلطين
12: مش الكل غلطين مش كل
17: باين المغرب تحسنت قعدنا 53 غلطين
12: سامحني مش سون دي زابيتود ولا ابيتود تلقى شعب كامل عنده منها قاره كامله عنده منها
17: هذا هو كان باين دونك
12: بالله سامحني
17: بالافريقي ما يلزمش يركز
12: قال لك ربي قال لك فما ابراهيم قال لك فهمت علاش كلام ابراهيم كله عجبني اليوم
17: ولا
12: كل حاجه نقول لك قال ابراهيم والله
17: برهوم هف على الاخر
18: نتفاهموا
12: شفت
17: برهوم خاطر برهوم قاعد يحلل
12: لا جاب بعضيه
17: برهوم قاعد يحلل
12: تو فهمت جاب بعضيه بطلير
17: وانت اي هو قاعد يحلل وانت مش قاعد تحلل
12: اسمعني ثاني فسرت لك يا ابراهيم يا حمزه راهو حاجات هذوما يقراوهم راهو قال لك فما اتيديون ولا تلميذ يجي ميكونسونتري 90 دقيقه وساعه كامله يتبع في البروف وواحد اخر يتبع 4 ساعه بعد فكره يتشتت
17: واضح
12: احنا اللي زافريكا
17: شنو اللي صار
12: والتوانسه
17: بالنسبه ليك شنو اللي صار معاهم زيد ما يجموش يقدموه
12: نرجع لكلام شاكيب قال لك علاش شنو الديفيرينس بين الاخر يلعب في البايرن الاخر يلعب في السيتي
17: وزوز في ليكيب ناسيونال
12: كي يبداو يلعبوا مع بعضهم
18: مركزين
12: لا لا مونتاليتي اوروبيان اللي تغلب تجبد خاطر يلعب مع 10 9 كونسونتري شو اللي كونسونتري بطبيعته كي يجي مع اخوانه الافارقه
17: منتخب
12: شنو اللي يجبد تجبد لا مي كونسونتراسيون ولا دي كونسونتراسيون اللي تحب انت دونك يتبع الفليو هو
17: ميكرو
12: هبطوا الناس الكل هبط معاهم وقت اللي يشوف هو في السيتي الناس الكل كونسونتري دقيقه 90 يقعد كونسونتري
17: توجع صراحه منتخب جنوب افريقيا ينسحب مع كندا في اخر لحظه منتخب المغربي مع هولندا ترشح ضربات جزاء سنغال ربح 2 بليش يخسر مع بلجيكا 3-2 منهم بيلانتي في الاكسترا تايم في 120 منتخب الكوديفوار مع النرويج كيف للاسف زاد كيف سيناريو يوجع بالنسبه للمنتخب الايفواري كيف ينسحب في الاخر عندك منتخب الاردي كونغو واحد بليش مع الانجلتير كوتش يرجع عليه الانجليزي خرجوه مازال لنا الارجنتين كافير اليوم عندنا مصر استراليا زاد كيف اليوم وكولومبيا غانا في الفجر دونك هذوما اللي مازالوا فما واحد فيهم يجم باستثناء نقول المنتخب المصري بتتر يحمل امل العرب فما واحد فيهم يجم تعدى اعطيني مصر استراليا
14: كوتش الايجيبت جو بونس سي ليميت بارابور الاستراليا الايجيبت
17: تجمه
14: نو
17: سي
14: نو نو نو les Australiens, je les ai vus, ils ont quand même quelque chose au-dessus de l'Égypte.
17: Brahim Chanraïk.
19: مصر تعدى ان شاء الله.
17: تعدى مصر؟
19: فما شوف مصر السنة
17: مش بالعاطفة انت تحكي.
19: لا مش بالعاطفة، فما تحس ستاف ستاف نتاع مصر في الكومبيتيسيون هذيا، فما فرز دو كاركتير المدرب أي تحس الكاركتير نتاعو عاطي للملاعبيه.
17: فهمت.
19: ديجا
17: ديريرمون في المطار ما قريت
19: شنو؟
17: يتعارك مع البوليسيه في المطار.
19: يتعاركوا يتعاركوا، هو مرة فك سلاح، هو
17: كي يتعارك مع البوليسيه في المطار
19: فك سلاح من عشر الواحد. ويعني بون ان شاء الله راح نتمنوا ان مصر تعدى، لانه غانا صعيب كابير صعيب
17: برشا. غانا تلعب مع كولومبيا كاسح الماتش.
14: وي لا كولومبيا مونتري دو بيل شوز.
17: والكابير ان شاء الله تخرج الارجنتين.
14: جو بونس سا بي اتر ان ماتش ديفيسيل بور الارجنتين، مي
17: صحيت كوتش
14: الارجنتين سافا
17: ويتضرب ميسي اليوم ويخ ورقه حمراء ويبطل الكوره ونرتاحوا منه وتترشح الكابير. شكون اقوى تور في البلاتو؟ يلا عزيز سيبنا شويه اخوي، سيبني اخوي في الوقت اخوي، خانقنا سيد المخرج، خلت احكي معاه. وعزيز جاب ربي ود الكوره، ما جاتش واحده من البنات معناتها نفهموا عزيز. بيب اوكي بيب نعطيك ونرجع. لا بيب حقك خويا، ها حقك. لحظات مع فاصل راجعين معاكم في حديثنا سبور.
20: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
21: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك، ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس امبيونس وموزيكا عومه وتفريد تصوير وسوفنير، جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح، البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
22: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة، توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
23: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
22: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: لا مثل شكيب حقيني يعني بالرسم برا شكيب اعطيني ترى عاود
1: سيبو
0: مصر تربح استراليا والكافير تربح الارجنتين برافو شكوب هاي وغانا
1: وغانا باش تربح كولومبيا
0: غانا تربح كولومبيا صعيبة شوية
1: والمروك باش تربح
0: اي
1: كندا
0: صعيبة الكافير تربح الارجنتين انا بديين معاك ننبر معناتها ماذا بيا ان شاء الله اما غانا تربح كولومبيا صعيبة بصراحة الأخرى مستحيلة.
1: بروبوزيشن
0: كافير تربح الأرجنتين مستحيل.
1: علاش مستحيل؟
0: مستحيل. بعد على بعض.
1: فمش في الكورة.
0: تعبها كما قال لك هو كوتش.
1: ما تعرفش. يتضرب ميسي.
2: ماتش الكافير ميسي شو اللي فيه.
1: ولا حمرا يخو حمرا ميسي يخو حمرا.
2: بيتر ستوريك.
0: يلا خويا يا تور تور تور تور بسرعة. يلا أحسن كيف في الكوب جيموند التو.
3: فرنسا.
0: فرنسا. إبراهيم صحباني.
4: أنا حق في واحدة يعني
0: واحدة أحسن كي
4: تشوف لي ريزولتا فرنسا ليني داتاك مهبول مش نورمال يعني برشا ملعبية قويين برشا ما عاش كيفاش كومش يوقفها فرنسا أونفيرا
2: رغم أنه فينا لا
0: أخوة كيف
2: وقف قيل كوتش
0: أنت شبيه
1: الكوتش يسر
0: كوتش فرنسا بس اللونيتا
2: أقول لك أمنيتير كوتش
0: كوتش لبس اللونيت بتاع باش يعطيها كعبه فرنسا
1: المغرب المغرب به مروك به
0: لا استنى كوتش قال اش قلت احسن كيب
5: نو جو رامل لو مايو
0: فرنسا
5: نو لو درابو كوم لا ديرنيير فوا تترابيل ايسي لا
0: فرنسا فرنسا دونك ذا كوتش يقول فرنسا هو هو وقت اللي مهله لا يقول فرنسا خلي تو وقت اللي اقوى كيب معناتها
1: يعني قلت لك انت
0: احسن كيب المغرب فين من فرنسا ولا الارجنتين
1: انا حاس هكا المغرب باش تهز كوب دي موند كيما خالد القديم
0: بتز كوب دي موند
1: اه علاش بتز كوب دي موند
0: خويا ندم كاو الكلام بلاش فلوس والميكرو قدامك
1: تحكي كيما علاش ما تهزش المغرب كوب دي
0: والله ماذا بينا احنا كاشقاء ماذا بينا
1: المغرب عاملة 2022 دومي فينا
0: يا شكيب روحت غير
1: لوفا نتاعها هسه كوب دي موند
0: اسمع
1: روح تو نحكيو ريتا وحنا نحكيو على
0: لازم غير فاندايك يحقر فيهم معناتها روحت
1: يزي خلو فاندايك يحقر فيهم تفرجت في الماتش انا كنت ما سهرتش انا تفرجت
0: فيه
1: يزي عايش خويا شدت هولندا
0: خرجت من القهوه 5 تاع الصباح
1: اي حتى انا تفرجت
0: روحت غير فاندايك تحسوا مترفع عليهم واش يعمل في الشيء تفلسف معناتها روحت شنو شكيب كاين انا نجم معاك سيناريو الماتش اي
2: ماتش ماشي
0: ماتش من المغرب عندك ماتش كبير
2: صحيح
0: اما في الفيزيونومي نتاع الماتش شنو صار
1: اي علينا في الفيزيونومي انا نحكي لك ماتش مسكولي هولندا
0: ماتش 72 وانت شاده روحك هي تحب ترجع بالسيف مش لاقي الاوروبيان
1: كي انت من بروح اي من بروح اخي الكره توصف اللي يجي هي الكورة الكورة
0: إيه قدم من مرة تجم تعاود ماتش هولندا
1: وقت إيش تعاود ماتش
0: ليه قدم من زد تجم تعاود ماتش هولندا جيتك فرنسا رأي جيتك الأرجنتين وجينك الصحاح
1: هي هو ما هوش لوزار باش انها تكون دومي فينال 2022 ومش لوزار تترشح هكاك ومش لوزار انها تتعادل مع هولندا وتمشي بينالتيات وتربحها
0: دونك اليوم عبارة المغرب خرجتها من
1: انت ليه
0: من المنتخبات الافريقية انت
1: هو برلمان خرجوه
0: خرجته
1: على الشيء اللي تشوف فيه في المغرب لا ديسبلين تكتيك والكاليتي نتاع اللاعبين اللي عندها
0: أي.
1: نحب ولا نكره في يعني في ستيت اخر
0: واضح
2: انا جبت قلت لك
0: لا سي مو المنتخب كمان في المغرب تسكر بالمغرب
2: لا المغرب المغرب السنه معناتها ماناش باش لا نجملوا فيها المغرب لحد شيء سي اون غراند ناسيون دو فوتبول تويك عندها جوارات المغرب عنده كيما نقولوا دوبل دوبل دوبل فورس عنده لا فالور تاع كل جوار وحده وعنده لا فالور نتاع ليكيب الكل مع بعضها فما دي زيكيب
0: توا انسى اسمعني خالد توا ننسيو تونس وننسيو الفرق لا لا ننسيو تونس والفرق الافريقيه توا ممكن باش تحكي لي على المغرب قارنها بالكبارات
2: لا المغرب بيان سور
0: خاطر السيد يحكي على كوب دي
2: مونت اي باهي
0: قارنها فرنسا والارجنتين وين هي
2: يا حمزه يا اخي اخي باش نكذبوا على روحنا
0: بالزر احنا كنا نتفرجوا في فرنسا
2: والمغرب
0: فرنسا والمغرب دومي فينال قطر
2: شكون اللي كان يتصور المغرب تاخذ دومي فينال كوب دي مونت كوب دي مونت اللي تعديت هذه الاولى
0: كلهم بينالتيات
2: وتحسنت يا حمزه
0: اسبانيا بينالتيات
2: حمزة كي تشوف المغرب يرى نعطيك من الاخر يا اخي بوسيسيون دو جو بورسنتاج بوسيسيون دو جو ماتش هولندا قداش؟
0: لحظة نعطيك
2: انا نعطيك 70 30 69 31 يظهر لي يا حمزة انا منهم فاز دو جو قعدت نتبع فيها لين انا جبت خبرة وحدي يا اخي قلت يا اخي قلت قديش عندها ما مسكش كره هولندا. راهي المغرب يمكن ان مينوت ان مينوت دي سيكوند

0: هون هز الكرة على اليمين جيب في الوسط تزع اليسار
1: 70 30
0: يعني قتل 70 30 تحفظها تحفظها يا حمزة. راه المغرب شدت بلغة الكرة كلها كورجيه راي شدد هولندا خضتها كرويه ايش
1: قلت له انا
0: كورت بها كور يعني انت المغرب تشد هولندا تكور بها انت وعملنا الكوب دي مود اللي تعديت كوب دي دومي فينال واليوم تعمل لك لي بريستاسيون هذوما راه ماتش ماتش شكون فما ماتش في الـ في الـ في الـ في الفاز دو بول
1: مع يعني
0: لا تير بحتو
2: اي لكن كره راهي
0: لا تير بحتو مش بريزيل ماتش
2: كره مش ثاني
0: ماتش كون
1: لوتريش
0: تير بحتو ما يمشيو جوره كره واحده دخلت في شبكه انا اشوفها باللي اوتوماتيزم
2: خالد صديقي الكره ماهيش بوزيسيون ومش شادين كره هذيك روحت روحت وزرت
0: حمزه ماناش نحكيو يا حمزه يا حمزه يا حمزه يا حمزه ماناش نحكيو على المغرب
2: شادت كره في الكوب دافريك وبعد سنغال حتى لا
0: ماناش نحكيو على المغرب بوزيسيون ضد كابفير نحكي على المغرب عملت 70 30 مع هولندا
2: احنا كبرنا هولندا
0: لا هولندا لا كبيره بطبيعتها وكبيره بجوارتها كبيره باسمها هولندا قبل تكره
2: نعرف لكن مش انا قلت لحظه برك مش انا قلت ماكم حكيتوا على المحللين حتى حاتم من طرابلسي قال لك هولندا
0: في جوارتها هبطوا يلعبوا ضد السويد هبطوا يرجلوا
2: يا ودي لحظه
0: خلاص المغرب شدت خضت هولندا شنو في اسمكم
2: حاتم طرابلسي أمكم نحكي كلنا على اللارا ولي قلتوا طارق ذيب قال مثلا خل حاتم ترابيزي زادة ومن عرش كو سمعته من الوليد ظهالي عمر فاروق زادة كيف كيف قال لك خويا راني هولندا ما هيش فرنسا وما هيش الأرجنتين فولندا بيدها راي قادون كونستركسيون سمي كل صغار نحي فان دايك كلها سمي ما نعرفوه مش 21 22 قاب كل يوم اليوم عمل عليه 21 سنة بومبي لاتاكون في الوسط ذاك متاع ساندرلاند عمره 20 سنة إيه حتى هولندا مش هولندا هولندا
0: إيه لكن تقعد هولندا
2: 2010 ولا
0: تقعد هولندا
2: مانيش راني ضد مانيش نحكي على المغرب هذا حاجه اخرى ما انا خاطر بربشني بكلمه تزكوب دي موند هو قاعد فوزي رجع يقول نحبوا نزكوب دي موند
1: يا حمزه يا حمزه
2: خويا انا بالنسبه لي في فرنسا رافي فرنسا عندها تروز اكيب يا
1: شكي تروز اكيب رينا رينا فرنسا باهيه رينا فرنسا
2: يوكورينا خياليه مش باهيه خياليه اسمها
1: حتى الارجنتين
2: مش باهيه اسمها خياليه
1: حتى الارجنتين باهيه زاده
0: اي لكن حمزه كل شيء تقدم رو
1: كورتش
3: كورتش لو ماروك Elle a un obstacle. La France. Après, si elle se qualifie, je crois que c'est l'Argentine.
2: Portugal ou l'Espagne.
3: Portugal ou l'Espagne.
2: On va battre l'Argentine fait le demi.
3: Et l'Argentine.
2: L'Argentine ou le Brésil fait le demi. Donc, elle, barou. رايهم ماكش من رايهم كيفاش
4: لا لا ما شوف اللي قالوا شاكيب يعني علاش حمزه انا ما فهمتش علاش حمزه انت يعني اتوني يعني باللي قالوا شاكيب انه مثلا
2: مروك
4: لا لا عليه هو قال لك انا وصلت سامحني انا وصلت دمي فينال في 4 سنين تالي شنو باش يكون اوبجيكتيف تاعو انكار يكون احسن من دمي فينال نمشي نمشي فينال مثلا
2: لا ماكش فهمني قلت لك هيك يقولوا فوزي لاك جا عنده الحق هو رئيس الجامعه
4: لا حتى هما عندهم
2: الحق قلت له شكيب انت كي تقول لي انا رفيع
4: حمزه
2: قلت
4: لك انا حمزه على انا شفت مروك برازيل مروك برازيل اول ماتش مروك كاليبر نشوف جمعيه واقفه وصلت في دي مومو هي شد اللعب راهو يعني بالحق هي شد اللعب والبرازيل تحصل في الريزلتا قدام المروك
2: قالت اشني
4: ضد اوتريش ماركيو في الدقيقه الاولى عملوا عملوا دي باس ماركيو بونتو وقفوا يعني شوف المروك زيد حمزه نقول ما نحقروهاش او كما قال تو الكوتش المروك اذا تنحي فرنسا تو بعد كندا كي تولي عندها الحق باش تسكب دي
2: مقتنعة تنحي فرنسا انت
4: ما عادي فرنسا شنو المشكل باش تخسر فرنسا اقوى اقوى كيب تو لكن عادي تخسر عادي جدا تخسر من فوتبول هذاك ولا كل شيء وارد
3: لو شوما جوسكا لا فينال اي تري دور بور لو
2: صعيبه صعيبه
4: كوتش سامحني في قطر في قطر نحات بورتغال بعد بورتغال شكون جات جات اسبانيا نحات اسبانيا بعد اسبانيا شكون جات جات فرنسا يعني كان نحات فرنسا راهي راهي هزكوب ديمو
2: يلا يلا باش نسكر يا جماعه نعطيكم لي ماتش وسكروني في ساعه بجربيه باراغواي فرنسا كوتش لانكا لا ويتي ما حنا تاع باراغواي فرنسا
3: يا
2: ميكرو
3: باراغواي
2: باراغواي فرنسا
3: باراغواي يلا لا لا لا لا لا لا باراغواي لا لا لا باراغواي
2: تي فرنسا 5-0 لا لا
3: باراغواي
2: فرنسا باراغواي فرنسا
1: برا برا فرنسا
2: فرنسا
4: فرنسا
2: برهوم خالد مراد
0: فرنسا
2: فرنسا كندا ماروك كوتش
3: كندا الماروك لو ماروك
2: لو ماروك
1: ماروك
2: مغرب
4: ماروك
0: ماروك
2: خالد بورتغال اسبانيا
3: الاسبانيا
2: اسبانيا ابراهيم شكيب اسبانيا
4: اسبانيا
0: البرتغال
2: كريستيانو دانيال
0: لا ما
1: حر
2: امريكا
0: لا افو افو ما كريستيانو
2: امريكا بلجيك
3: لاميريك
2: امريكا بلجيك
1: بلجيك يا بلجيك
4: امريكا
0: بلجيك
2: اوكي البرازيل نورفيج
3: ولا
2: برازيل نورفيج
3: شبونس لو برازيل
1: نورفيج
4: نورفيج
0: برازيل
2: شيكيب ابراهيم قالوا نورفيج مكسيك ولا انجلتير كوتش
3: Le Mexique va sortir l'Angleterre, ouais, ouais, c'est trop fort.
2: Mexique. ناحيه العاطفه نتاع الشكيب اللي قالك المغرب فينا لحظه كي ترشي ما هكا بالكل عندنا نكارد فينال في فرنسا المروك هكا ولا لا دونك تخرجها فرنسا تعدى على روح
1: يودي كيما تخرجهاش كل شيء كوب دي مون
2: واش نقول لك انا الشمال كبيره كايا فرنسا واسبانيا الارجنتين والبرازيل هذا نكارد فينال ليش يا هكا
4: دومي
2: ما غير تفلسف عندك فرنسا اسبانيا
1: البرازيل
0: صحيح كاس 75 وحده تجم تغلطك
2: صحيح قل مرهوب
4: لا لا سي كملنا قبل ما عزيزي يوقف علينا
2: انا عندي ديديكاس وانت
4: اي عندي ديديكاس
2: كل ديديكاس خلينا نبدا انا عندي نجاح بيان سور فرحانين برشا ونفرحوا برشا عمرو الهيشري ولد خونا هيثم الهيشري النجاح نتاعو ان شاء الله ربي يوفقه معدل باهي وشهادة شرف ومعدل ممتاز خلي هيثم فرحان فرحان بيه وعائلته كل فرحان
0: هيثم مش عمل نهار كامل نحكيه وينبر علينا نقول له جيب المبروك في الاستوديو هاي سمعت
2: والله عمرو عم جاي بكالوريا ان شاء الله ربي يوفقه ويكون بالحق متفوق ومن انجح الناس يفرح به ان شاء الله عم جاي البكالوريا بامتياز عمرو برافو وربي يوفقك هاي ثميش اللي قال لك خالد جيب المبروك خويا مش مرجين خالد بركة ومسايبينك انت ابراهيم سحبين
4: نحب نهني اختي زاد لها صغير قمر نقول لها ان شاء الله تتربى في عزك كيف كيف نسيبي حمزة ان شاء الله تتربى في عزكم وان شاء الله ربي يفضل لكم بيا ان شاء الله
2: بيا
4: لا قمر وعندهم بيا
2: بيا وقمر الثاني
4: وقمر تواجد
2: ان شاء الله مبروك
4: ان شاء الله مبروك عليهم
2: وان شاء الله ربي يفضلها الجمعه الجايه دونك كلكم تجيو
1: مبروك مبروك
2: الجمعه الجايه جيب لنا
4: زريره
0: زريره اوماش با لا سيمين بروجين افا موجي سي
2: نجيو جيعانين كوتش راك حنا الدنيا كل على قمر على خاطر قمر كل شيء يركح
1: الجمعه الجايه هذيا اخت ابراهيم صغيره كنا نهزوها معنا للبحر صغرونا تو ما شاء الله
2: تبارك الله زوز
1: ان شاء الله يتربيوا في عزك يا زينب وان شاء الله من ذريه الصالحه
2: الف الف مبروك
4: امين ان شاء الله ربي يفضلكم قمر
5: عشقنا رسول الله
2: كيف فاتك عليكم عمل ديديكاسهم الاول جو باهي
4: سلك
2: روح الجو باهي كوتش ما عندك شيء
3: اه مو جو فيليسيتي ليكيب ديسبان بور لا كاليفيكاسيون
2: عليه
3: باسكو
2: عجبتك ها
3: J'aime bien l'Espagne, j'aime bien son football.
1: خليني ساكت. شهر. مش البلاتو جاي ولا اللي بعد. نقول لك شهر.
2: واضح شكرا سيكي بلمي وشكرا مجوب لابيدي. اه عندك سامحني. قول لي ايه خالد امراه.
0: انا نحب ان الحق ان
2: ما تضيعش عزيز احسن من شي يعرف شي يحط لك
0: لا لا عندي ديديكاس لا لا نجاح نجاح آه الحق نحب نهني تلميذتي تقرا عندي يعني في الماجستير نحب اقول لها مبروك ابتهال صحيق هي بنت عم منصور صحيق لاعب نادي رياض البنزرتي نحب اقول لها مبروك كلهم نجحوا الكلاس كامل نجحوا هي نجحت مونسيون اول حاجه تري بيان في الماجستير معناتها في الليزيت ماجستير لوجيستيك ترونسبور لكن شنو علاش خلاني حاب نعمل لها ديديكاس اليوم ونقول لها برافو ونقول لها فيليسيتاسيون ونقول لها يعطيك الف صحه على خاطر في وسط العام خسرت امها هما توفيت في وسط العام في اكسيدون
2: صعيبه دونك
0: صعيبه برشا عديت البريمير سيمستر وقت نعديو في الامتحانات هي جمعه بعد وفاه امها والحمد لله كانت عندها لا فورس دو كاركتير ان تتجاوز الحزن هذا الكل ونتصور فرحه امها في قبرها نقول لها ابتهال برافو وكمل هكاك فرحت بوك وفرحت خواتك وفرحت نحن كالسادة متاعك وإن شاء الله جتو سويت طول البونور دو موند وإن شاء الله ربي يعني ينوب عليك بخدمة باهية تستاهل كل خير وانكور برافو ابتهال
2: ان شاء الله مبروك عليها ان شاء الله الف الف مبروك سورتو كي يبدا نجاح في ظروف طيبه يكون في برشا فرحه وحزن ودي سونتيمون تكون مخلطه بيان سور ان شاء الله امها تكون فرحانه بها المفيد واكيد راهي فرحانه في خورها بها في في قبرها كوتش محمود العبيدي ميرسي بوكو يعطيك صح شكيب ماوش ميرسي بوكو وتحيه لشكيب وللمغرب والشعب المغربي الكل بيان سور معنا شايره والله نفدلك وجست على الاولاد اي صحيح نحبوا بعضنا احنا عندنا علاقه كبيره كوتش شو اسمه
1: عنده يا عزيز
2: ابراهيم السحباني تحيه كبيره لي بياسير شكيب خالد مرازدك في كيف تحيه كبيره لي عزيز ميرسي بوكو في الاخراج تحيه للفجندوبي في رئيس التحرير احنا نتلاقاو الاسبوع القادم معجين من حديثنا سبورتس براخير الناس كل
6: حديثنا سبورت مع حمزه الطيشي كل نهار جمعه على اكسجين اف ام حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الاخبار الرياضيه على المستوى الوطني والعالمي نحكيو فوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلث من احسن الرياضيين والفنيين في الجهه شكيب المهوش خالد مراد محجوب لعبيدي ابراهيم الصحبيني مختار الترابلسي وهيثم المزي حديثنا سبور كل نهار جمعه من ما 3 حتى للخمسة متاع العشيه على الاذاعه الاولى في اقليم الشمال اوكسجين اف ام حديثنا سبور مع حمزه الطيشي

0: FM.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمره.
4: استنى شوية، ما سمعتش اخر الاخبار؟
3: ان شاء الله خير.
4: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمك هو؟
4: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
4: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
4: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmou Awes, Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, Oubensiha Al-Karhabtek Ouedouk. Oumahom, Tensash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 613.
10: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. بانيني وزاد تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة
1: حتى تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، اجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين، في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي.

0: في ذات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي. مفاجأة وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 ألف. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطر. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، يجاو زوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيف في معلومة تسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610. المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومبغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة 90 النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس. برنامج شامل تيرة شهري جويليا وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة 90 النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدية. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000، 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العتق. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش اخر الاخبار؟
1: ان شاء الله خير.
2: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
2: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. أنفولاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: Réussite de votre enfant, commencez dès 2 ans. À Bizerte, l'école française maternelle et élémentaire Jean Giono accueille toutes les nationalités et suit les programmes officiels français en gestion directe avec l'État français. Votre enfant ne parle pas français ? Aucun souci, c'est ici qu'il va l'apprendre. Rentrez le 1er septembre et bonne nouvelle, les frais d'inscription en maternelle sont réduits cette année. Appelez vite le 58 55 56 10. École française Jean Giono de Bizerte, donnez-lui toutes les chances de réussir.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
7: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira من قطاع الغيال أصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفرلكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah al-Karhabtek ouedouk. Ou ma'ahom, tinsash kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
2: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي لعزيزة
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لحول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
2: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت، ولا كلمونا على 22 908 708. أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سيروبلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: تدعو علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومة بلونجون، قهوة على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنساش على متن بير لانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: تحب تعطي لصغيرك أحسن انطلاقة لمستقبله؟ المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت تفتح أبوابها للأطفال من مختلف الجنسيات بداية من عمر سنتين، وما يهمش كان صغيرك ما يحكيش بالفرنسية، في جون جيونو باش يتعلم اللغة خطوة بخطوة ويكتشف برامج تعليمية فرنسية معترف بها عالميا. العودة المدرسية نهار 3 سبتمبر، إجي وزوروا المدرسة قبل 30 جوان وسجلوا أولادكم من توا. والعام هذا فما تخفيض في معلومة التسجيل لتلاميذ الكلاس ماترنيل. للاستفسار 58 555 610، المدرسة الفرنسية جون جيونو ببنزرت، بداية قوية لمستقبل واعد.
1: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: المدرسة الصيفية للتنس في نادي التنس ببنزرت بمناسبة تسعينية النادي. نادي التنس ببنزرت يفتح أبوابه لصغيرات الكل في ولاية بنزرت. في مدرسته الصيفية باش يتعلموا التنس، برنامج شامل 3 شهرين جويلية وأوت، بإشراف وحضور البطل العالمي ابن النادي مالك الجزيرة. للمشاركة في التأطير واكتشاف مواهب الغد، تخفيضات هامة في معلومة الاشتراك بمناسبة تسعينية النادي، مفاجآت وهدايا في انتظار كل المشاركين. المدرسة الصيفية نادي التنس ببنزرت مفتوحة للصغيرات الكل في الجهة من 14 المعتمدين. للتسجيل ومزيد المعلومات تابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نادي التنس ببنزرت، ولا تكلمونا على التليفون 58 123 000. نادي التنس ببنزرت 90 سنة من العطاء. وما تنساوش موعدنا الصيف هذا في التنس كلوب في بنزرت.

0: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي اصحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا من المارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
1: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
2: أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين أف أم. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين أف أم باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين أف أم، وإلى اللقاء. حبيب جغام.

0: Radio Oxygène FM.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اوكسيجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلي مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين FM.